أعبدك، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحنا على فطرة

0: يقولها 100 مرة إذا أصبح:
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه.

0: الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.
1: يقولها 100 مرة في يومه.

0: صباحكم خير، صباحكم عافية، عبر أثير عدن الغد.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ولا

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: جيبك فاضي وما تحب تاخذ كاش؟ خدمة الصراف الآلي من بنك الشمول متاحة لك على مدار الساعة.
3: بنك الشمول، تنمية وشمول.
4: اسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الاسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
6: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80407.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: تعلن مؤسسة الغانم لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن فتح باب الحجز في معرض عدن الثالث للطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والإلكترونيات الذي سيقام في الصالة المغلقة بملعب 22 مايو. الراعي الرسمي شركة المقبل للطاقة المتجددة المحدودة. للحجز والاستفسار يرجى التواصل على الرقم 7-8-300-1-200.
2: عبر أثير إذاعتنا خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
3: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح
2: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
3: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
2: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
3: الهندسة والحاسبات،
2: العلوم الإدارية والإنسانية،
3: الدراسات العليا والبحث العلمي،
2: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
3: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
2: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى
3: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
2: 02-368-633 أو 718-404.

0: صباحكم خير، صباحكم عافية عبر أثير عدن الغد.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: بدون ما تحمل ولا ريال واحد في جيبك، شمول تم وفرناها لك وتسهل لك كل مشترياتك. جرب تدفع جميع مشترياتك عبر شمول تم وبدون أي هم.
3: بنك الشمول، تنمية وشمول.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالات مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
5: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال وقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
6: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: عبر أثير إذاعتنا. عبر أثير إذاعتنا. خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
3: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
4: بل للاختيار الصحيح.
2: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
3: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
2: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
3: الهندسة والحاسبات،
2: العلوم الإدارية والإنسانية،
3: الدراسات العليا والبحث العلمي،
2: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
3: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
2: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن. خطوتك الأذكى.
5: خطوتك الأذكى.
3: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
2: 02-368-633 أو 718-4-74.
6: تعلن مؤسسة الغانم لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن فتح باب الحجز في معرض عدن الثالث للطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والإلكترونيات، الذي سيقام في الصالة المغلقة بملعب 22 مايو. الراعي الرسمي شركة المقبل للطاقة المتجددة المحدودة. للحجز والاستفسار يرجى التواصل على الرقم 783001200.

الشاي عليك والأغاني علينا، نغمتك عدنية على عدن الغد 899-959.

فيها تصبح عمو أكثر والدقيقة لو بعدنا فيها تصبح عمو أكثر بعد هذا كيف يقولوا إننا نحن انتهينا.

0: عدن الغد، صوت كل الناس.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
2: خليك معنا واستمع إلى تردد 899 و959 عدن الغد، صوت كل الناس.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: في بداية الربيع يكون الهواء عليل والجو بديع،
1: وفي فصل الصيف حرارة الجو تلهب الحياة يا لطيف،
0: والخريف تسوده مشاعر مختلطة دون أي تصنيف،
1: أما الشتاء فهدوء وسكون في الأجواء،
0: فصول تتبدل،
1: أوقات تتحول،
0: وأنماط الحياة تتعدل،
1: ويبقى الصباح في كل حين له إطلالة خاصة عند كثير من المتابعين،
0: تتغير الفصول
1: ويبقى وقتكم معنا هو الجميل.
0: نجمع لكم الرحيق في كل صباح،
1: نطلعكم على ما يهمكم ويعلمكم بجديد يومكم.
0: بتغير الأوقات نجدد موعدنا معكم
1: من السبت إلى الخميس
0: في موعد جديد
1: من كل صباح.
2: عدن هذا الصباح.

0: أسعد الله صباحكم متابعينا متابعي عدن الغد في كل مكان، ونتمنى أن يجعل الله يومكم هذا مليئا بالخير والبركة. وأهلا بكم متابعينا أينما كنتم من داخل عدن أو من خارجها، في المدن أو في الأرياف، في الباص أو من البيت أو من العمل أو من المقهى أو من أي مكان كنتم. وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من عدن هذا الصباح. نحييكم نحن أسرة عدن الغد وأسرة عدن هذا الصباح، ولكم منا أرق وأعذب التحايا، مني أنا خديجة سيف ومن زميلتي ديانا سلطان ومن الإخراج ناصر فائز. أسعد الله صباحكم متابعينا أينما كنتم وفي كل مكان، وأسعد الله صباحك ديانا.
1: يسعد صباحك يا خديجة، ويسعد صباح ناصر مجددا، ويسعد صباح يسرى زميلتنا العزيزة، ويسعد صباح لكل من أوقف ترددات عدن الغد واستمع إلينا في هذه الأثناء على موجات 959 وكذلك 899. لكل من يمر ويشاهدنا في بثنا المباشر، حلقة جديدة من عدن هذا الصباح، نحمل في طيات فقراتنا الثابتة لكن متجددة في محتواها العديد من الأشياء لهذا اليوم. ويسعد صباحك أيضا مستمعينا، طبعا هذه زميلتنا اللي نسيت اسمها
0: نسرين.
1: نعم، ويسعد صباح أيضا الجميع. بداية مستمعينا، كل صباح تكون معنا رسالة صباحية نحملها معنا، وافتتاحية هذا البرنامج بهذه الرسائل. واليوم أكيد معنا رسالة صباحية، وهي:
0: يعد تقسيم الوقت متابعينا من أهم المهارات التي تساعد الإنسان على إنجاز مهامه وتنظيم حياته وتحقيق أهدافه. فعندما يوزع الشخص وقته بين الدراسة أو العمل أو الراحة أو الأنشطة اليومية، يكون أكثر قدرة على الإنتاجية وأكثر قدرة على إنجاز المهام بدون الشعور بالضغط وبالتوتر. فالتنظيم الوقت متابعينا يساهم في زيادة التركيز وتحسين جودة الأداء، ومن خلال وضع جدول زمني والالتزام به.
1: فعلا التخطيط مهم مستمعينا في حياتنا اليومية، ونحن في عصر السرعة، في عصر كل شيء جديد ومهام. فشل في عمله، فشل في علاقاته، فشل في أسرته، فشل مع أصدقائه، بسبب ماذا؟ بسبب الوقت. فإذا يعني مثلا قسم الوقت، وقت عمله 8 ساعات أو على حسب شغله، هذا وقت العمل، أنا في هذا الوقت فقط أعمل، مش أشيل الشغل معي للبيت إطلاقا. وقت خاص للعائلة، هنا عائلة فقط، يعني مهام العائلة، الأنشطة اللي أنت بتقوم فيها مع عائلتك، مع أبنائك، مع زوجتك، فقط هذا وقت مخصص للعائلة، يعني ما تتلخبط أو تأخذ الأشغال في هذا الوقت لا إطلاقا. وقت أيضا خاص به، يعني وقت للنوم، وقت للراحة، وقت هو لنفسه، يعني لازم يكون لكل شخص وقت يجلس مع نفسه. لكن عندما تتراكم أو تأجل بعض المهام، فتدخل في بعض الأوقات التي تسبب لك الفوضى، التوتر، القلق وما إلى ذلك.
0: وبالنسبة لي أنا كطالب، يجب أن أنظم وقتي بين الدراسة وبين الذهاب للمدرسة وبين مراجعة دروسي ومذاكرتها في المنزل، وكذلك أن أعطي نفسي وقتا من الراحة، لأن لجسدك عليك حق. وأيضا متابعينا، لا ننسى أيضا القيام بالنشاط البدني أو بممارسة الرياضة في أي وقت من اليوم، يجب أن نخصص لها وقت. مش والله أنا ما عنديش وقت، أنا تعبان ومرهق من العمل أو من الدراسة أو من مشاوري اليومية، لا، لازم نخصص لها حتى على الأقل 3 أيام بالأسبوع، لأنها تحتوي على الكثير من الفائدة لنا بتنظم جسمنا من الداخل، وبذلك يعني تكون روتين يومي ضمن يعني ضمن عادتنا اليومية وضمن جدولنا اليومي، وتكون ضمن إدارة الوقت. فإن تقسيم الوقت متابعينا ليس مجرد عادة جيدة، بل هو مفتاح للنجاح والتقدم في مختلف جوانب الحياة.
1: فعلا، والوقت كالسيل، سيلها مش سيف، إذا لم تقطعه قطعك السيف فعلا. نتمنى أنه نحن وأنتم مستمعينا نستغل كل أوقاتنا ونبعد تماما عن الأشياء اللي تأخذ منا أوقاتنا كثيرا، منها الجوال وأمور ثانية، ونحرص كل الحرص يا خديجة أن نقسم أوقاتنا بالطريقة الصحيحة.
0: صحيح، ويجب أن نعطي أوقاتا للراحة وأوقاتا للدراسة وأوقاتا للنشاط.

البدني، إدارة الوقت وتقسيمه بالطريقة الناجحة والصحيحة تبعدنا دائما عن التوتر وعن الضغوط وعن الأفكار المزدحمة والتوترات النفسية. نتمنى متابعينا أن تكون رسالتنا الصباحية وصلت لكم على أجمل وجه، ونذهب الآن إلى فاصل غنائي قصير وهدية الصباح ونعود إليكم، فما تروحوا بعيد.

0: وعدنا إليكم أحبتنا المستمعين ولمن انضم إلينا إلى هذه الدقائق من عدن هذا الصباح. يسعد صباحكم ونبتدئ مستمعينا برنامجنا في فقراته المعتادة، أولها نشرة الطقس الجوية. نتعرف سوية نحن وأنتم على حالة الجو بمشيئة الله تعالى خلال 24 ساعة ليومنا هذا الاثنين الموافق 20 من يوليو تموز، ونبتدئها بداية معك يا خديجة.
1: البداية من المناطق الساحلية والقريبة منها، طقس رطب وحار إلى شديد الحرارة وصحو إلى غائم جزئيا مع احتمال هطول أمطار متفرقة على أجزاء من المناطق الساحلية الشرقية والغربية وأرخبيل سقطرى، والرياح معتدلة تنشط حول أرخبيل سقطرى وأجزاء من السواحل الجنوبية.
0: المرتفعات الجبلية طقس غائم جزئيا معتدل الحرارة فيها مع احتمال هطول أمطار رعدية بعضها غزيرة ومصحوبة بحبات البرد على مناطق متفرقة من المرتفعات والمنحدرات الغربية والجنوبية الغربية، وقد تمتد حتى أجزاء من محافظات لحج، أبين، شبوة وحضرموت.
1: وإلى المناطق الصحراوية والهضبية طقس جاف وصحو إلى غائم جزئيا بشكل عام، حار إلى شديد الحرارة نهارا ومعتدل ليلا والصباح الباكر مع احتمال هطول أمطار رعدية على أجزاء من محافظات المهرة، حضرموت وشبوة، والرياح معتدلة إلى نشطة تعمل على إثارة الرمال والأتربة.
0: على ما يبدو بأننا دخلنا موسم الأمطار.
1: صحيح،
0: في بعض الأمطار مثلا في شبوة بيقول صديقنا سالم إنه في عندهم أمطار في وادي العين، الله يسر وإن شاء الله تكون أمطار خير.
1: أمطار
0: يا رب
1: خير وبركة وإن شاء الله نلحق فيهم قريب.
0: قليل رشات احنا. نذهب سوية لنتعرف على بيان درجات الحرارة العظمى والصغرى والطقس المتوقع لمدة 24 ساعة في محافظاتنا اليمنية. نبتدأ في مدن المناطق الساحلية والقريبة منها، ولها عدن سجلت العظمى 38 والصغرى 31، وحالة الطقس والرياح في عدن صحو غائم جزئيا مغبر نسبيا رطب وحار شديد الحرارة والرياح معتدلة تنشط نهارا.
1: وتبدو أن المناطق الساحلية والقريبة منها متشابهة إلى حد ما في درجات الحرارة، حيث بلغت في المكلا العظمى فيها 33 والصغرى 27، وحالة الطقس والرياح فيها صحو إلى غائم جزئيا رطب وحار إلى حار جدا والرياح معتدلة إلى نشطة.
0: الحديدة سجلت العظمى 37 والصغرى 32 وحالة طقسها كالمكلا.
1: أما سقطرى العظمى فيها 34 والصغرى 27 وحالة الطقس والرياح فيها صحو إلى غائم جزئيا أمطار متفرقة رطب وحار إلى حار جدا والرياح نشطة إلى قوية.
0: المخا سجلت 36 في العظمى والصغرى 30 وحالة طقسها متشابهة كعدم.
1: هذا في المخا. أما الغيضة العظمى فيها 30 والصغرى 25 وحالة الطقس والرياح فيها صحو إلى غائم جزئيا معتدل الحرارة والرياح معتدلة.
0: زنجبار في أبين ولحج درجاتهما متشابهة، العظمى فيهما 39 والصغرى 30 وحالة طقسهما صحو غائم جزئيا رطب وحار شديد الحرارة ورياح معتدلة.
1: وننتقل بكم إلى المناطق الصحراوية والهضبية ونبدأها بسيئون، بلغت العظمى فيها 44 والصغرى 28 وحالة الطقس والرياح فيها غائم جزئيا أمطار رعدية شديد الحرارة نهارا ومعتدل ليلا والصباح الباكر والرياح خفيفة إلى معتدلة.
0: مأرب سجلت العظمى 42 والصغرى 27 وحالة طقس مأرب كالسيئون لكن بدون أمطار.
1: وإلى عتق بلغت العظمى فيها 41 والصغرى 27 وحالة الطقس والرياح فيها غائم جزئيا أمطار رعدية حار جدا نهارا ومعتدل ليلا والصباح الباكر والرياح خفيفة إلى معتدلة.
0: ميحان تنقص قليلا عن عتق في العظمى 40 والصغرى 26 وحالة طقس بيحان صحو مغبر نسبيا شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا والصباح الباكر والرياح خفيفة إلى معتدلة.
1: وننتقل بكم إلى المناطق الجبلية ونبدأها بصنعاء، حيث بلغت العظمى فيها 32 والصغرى 16 وحالة الطقس والرياح فيها صحو إلى غائم جزئيا أمطار

0: متفرقة معتدل نهارا إلى بارد نسبيا ليلا، والصباح الباكر والرياح خفيفة إلى معتدلة.
1: أما تعز سجلت العظمى 33 والصغرى 19. حالة الطقس والرياح في تعز صحو وإلى غائم جزئيا، أمطار رعدية، معتدل الحرارة والرياح خفيفة إلى معتدلة.
0: هذا في تعز. أما في ذمار العظمى فيها 29 والصغرى 12. إب العظمى فيها 28 والصغرى 14. وحالة الطقس والرياح فيها غائم جزئيا، أمطار رعدية، معتدل نهارا إلى بارد نسبيا ليلا، والصباح الباكر والرياح خفيفة إلى معتدلة.
1: نعم، ونختم تتم هذه المناطق والمدن. في البيضاء سجلت العظمى 30 والصغرى 15، وحالة طقسها كئيب.
0: وننتقل بكم إلى قسم التنبيهات والتحذيرات. نحث الإقوى المواطنين في المناطق الصحراوية والساحلية على عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس أثناء فترة الظهيرة، والحذر من ارتفاع الرطوبة في المناطق الساحلية مما يجعل درجات الحرارة المحسوسة عالية.
1: نعم، وكذلك نهي بالإخوة المواطنين في المناطق التي يتوقع هطول أمطار عليها من اتباع إجراءات السلامة وللوقاية من مخاطر السيول والصواعق والرياح الشديدة.
0: وكانت هذه النشرة من إعداد المهندس علي جمال باتيسير.
1: نذهب بكم مستمعينا إلى فقرتنا التالية، ألا هي أسعار الخضار والفواكه، ونتعرف عليهما في هذه النشرة اليومية. بداية في محاصيل الخضار،
0: وأولى هذه المحاصيل هي البطاطس 22 كيلوغرام في السلة من 17000 إلى 20000، وسعر الكيلو من 773 إلى 909 ريالات.
1: الطماطم 20 كيلوغرام في السلة من 22 إلى 27000، والكيلو يتراوح بين 1000 إلى 1400.
0: البصل الأحمر 24 كيلوغرام في الشوالة من 21600 إلى 24000، وسعر الكيلو من 900 إلى 1000 ريال.
1: أما الجزر 5 كيلوغرام في الكيس من 4000، والكيلو من 800.
0: البامية 8 كيلوغرام في السلة من 12000 إلى 14000، وسعر الكيلو من 1500 إلى 1750 ريال.
1: الباذنجان 25 كيلوغرام في الشوالة من 8000 إلى 10000، والكيلو من 400.
0: أما الكوسة 15 كيلوغرام في السلة من 14000 إلى 16000، وسعر الكيلو تراوح ما بين 933 إلى 1067 ريال.
1: الخيار 16 كيلوغرام جرام في الكيس من 14000، وسعر الكيلو من 800.
0: البيبار 8 كيلوغرام في السلة من 5000 إلى 6000، وسعر الكيلو من 625 إلى 750 ريال.
1: البسباس 25 كيلوغرام في الشوالة من 20 إلى 24000، والكيلو من 900.
0: الكوبيش الكبير من 2000 إلى 2500، أما الصغير فسعره ب 1000 ريال.
1: إلى قوائم الفواكه مستمعينا، والموز 30 كيلوغرام في الكرتون من 17 إلى 20000، والكيلو من 600.
0: هذا الموز. أما الباباي 18 كيلوغرام في السلة من 9 إلى 10000، وسعر الكيلو من 500 إلى 556 ريال.
1: الحبحب والشمام للكيلو الجرام الواحد يتراوح بين 500 إلى 700.
0: وننتقل بكم إلى العنب، ونبدأها بالعنب الجبري الأبيض 20 كيلوغرام في السلة من 30 إلى 40000، وسعر الكيلو من 1500 إلى 2000 ريال.
1: ومن الأبيض إلى الأسود، العنب 20 كيلوغرام في السلة من 45 إلى 70000، الكيلو من 2300 إلى 3500.
0: الخوخ فرسك 20 كيلوغرام في السلة من 40 إلى 60000، وسعر الكيلو من 2000 إلى 3000 ريال.
1: المانجو أو تحديدا مانجو السمكة 20 كيلوغرام في السلة من 25 إلى 35، والكيلو من 1300 إلى 1800.
0: أما مانجو قلب الثور 20 كيلوغرام في السلة من 30 إلى 40000، وسعر الكيلو من 1500 إلى 2000 ريال.
1: ومانجا بركان 20 كيلوغرام في السلة من 15 إلى 20000، والكيلو من 800 إلى 1000.
0: مانجو زبدة 20 كيلوغرام في السلة من 20 إلى 30000، وسعر الكيلو من 1000 إلى 1500 ريال.
1: التفاح البلدي 20 كيلوغرام في السلة من 30 إلى 40000، والكيلو يتراوح بين 1500 إلى 2000.
0: أما الليمون

0: 16 كيلوغرام في السلة من 15000 إلى 17000، وسعر الكيلو تراوح ما بين 938 إلى 1063 ريال.
1: البلح أو المناصف 20 كيلوغرام في السلة من 20 إلى 30000، والكيلو من 1000 إلى 1500.
0: وأخيرا الفراولة 10 كيلوغرام في الكرتون من 25 إلى 30000، وسعر الكيلو من 2500 إلى 3000 ريال.
1: كانت هذه النشرة صادرة من إدارة التسويق مكتب الزراعة وري في عدن، إعداد باشمهندس أكرم سعيد محمد يحيى. فاصل ثم نعود.

0: أهلا وسهلا بكم على متن خطوة الرحلات القوية اليوم،
1: وعدنا إليكم متابعينا في كل مكان وإلى فقرة خطوط الجوية اليمنية لهذا اليوم الاثنين الموافق 20 من يوليو 2026. وأولى هذه الرحلات هي 512.
2: أقلعت من عدن في 3 فجرا ووصلت جدة في 5 صباحا.
1: الرحلة 513 أقلعت من جدة في تمام 6 صباحا ووصلت عدن في تمام 8 صباحا.
2: رحلة 600 من عدن إلى القاهرة أقلعت من عدن في 6 صباحا وتصل القاهرة في 9:30 صباحا.
1: أما الرحلة 601 تقلع من القاهرة في 10:30 صباحا وتصل عدن في تمام 2 ظهرا.
2: رحلة 506 عدن جدة تقلع من عدن في 10 صباحا تصل جدة في 12:00 ظهرا.
1: الرحلة 507 جدة إلى عدن تقلع من جدة في تمام 1 ظهرا وتصل عدن في تمام 3 عصرا.
2: رحلة 648 عدن عمان تقلع من عدن في 4:30 عصرا وتصل عمان في 8 مساء.
1: أما الرحلة 649 تقلع من عمان في تمام 9 مساء وتصل عدن بمشيئة الله في 12:30 بعد منتصف الليل.
2: وقبل الختام رحلة 612 عدن القاهرة تقلع من عدن في 6 مساء وتصل القاهرة في 9:30 مساء.
1: وختاما الرحلة 613 تقلع من القاهرة في 10:30 ليلا وتصل بمشيئة الله في تمام 2 فجرا.
2: نتمنى لهم الوصول الآمن.
1: ورافقتكم الساعة.

0: وكما عودناكم متابعينا في كل مكان، بدايتنا الإخبارية وفقرتنا الإخبارية من كل صباح دائما نختارها لكم من صحيفتنا، صحيفة عدن الغد، التي تكون دائما زاخرة بالأحداث الساخنة وبالمستجدات على الساحة المحلية والأقليمية والعالمية. وأولى هذه الأخبار على صدر صفحتها الأولى: وزير الدفاع يتوعد مزعزعي الأمن والاستقرار.
1: وجامعة عدن تطلق نداء استغاثة للرئاسة والقضاء.
0: بيع حساب قناة عدن المستقلة وتحويلها إلى مشروع استثماري أفريقي غامض.
1: إلى الصفحة الثانية مستمعين، جرونبيرغ يختتم مشاوراته في الرياض ويتوجه إلى مسقط.
0: وزير التخطيط ملف الطيران المدني يجب أن يبقى بعيدا عن التسييس ويحترم سيادة الدولة.
1: ومجلس القضاء الأعلى يحيل 12 قاضيا إلى مجلس المحاسبة ويقر تعديلات في المحكمة العليا.
0: ورئيس مجلس القيادة الدولة فرضت معادلة حازمة للردع دون إغلاق أبواب السلام العادل.
1: في الصفحة الثالثة منها نقرأ: إلزام جميع الرحلات الجوية بالحصول على تصاريح مسبقة من هيئة الطيران في عدن.
0: ومجلس الوزراء يتابع التطورات ويؤكد تعزيز جاهزية مؤسسات الدولة لحماية السيادة واستمرار الخدمات.
1: واليوم صرف معاشات أغسطس 2026 للمتقاعدين المدنيين.
0: وزيران يحملان الحوثيين مسؤولية تعطيل الجهود الإنسانية.
1: تقرير في الصفحة الرابعة من الشرق الأوسط: العليمي يصعد دبلوماسيا لمواجهة التهديد الحوثي الإيراني.
0: وإلى الصفحة الخامسة استكمال الترتيبات النهائية في عدن لانطلاق المؤتمر الدولي الأول للتحول الرقمي.
1: طبعا هو بينطلق لليوم بيستمر ل23. أيضا في الصفحة الخامسة نقرأ: محافظ عدن يفتتح مشروعا طبيا ويتفقد النظافة وسط ترتيبات لإطلاق مؤتمر دولي.
0: ووحدة حماية الأراضي تنفذ حملة لضبط مخالفات البناء العشوائي والمنشآت غير المرخصة بالعاصمة عدن.
1: مدير صحة عدن يشدد على رفع الجاهزية والاستعداد لمواجهة الطوارئ الصحية والأوبئة.
0: ووزير الداخلية يناقش مع وزيرة التخطيط تطوير قدرات الأجهزة الأمنية.
1: وزارة البيئة تطلق حملة كبرى لإنقاذ الغطاء النباتي ومكافحة التغير المناخي.
0: ومدير أمن لحج يوجه قيادات الشرطة بفض سيادة القانون وصون كرامة المواطنين.
1: مواطن يشكو عدم تعويضه عن خسارته سيارة متضررة خلال حرب 2015 في عدن.
0: ومحافظ شبوة يوجه بوضع حلول جذرية لتأمين الطرق الساحلية من الرياح الموسمية.
1: تشريد 20 أسرة نازحة إلى العراء بعد مداهمة أمنية بتعز.
0: وجامعة عدن تطلق نداء استغاثة للرئاسة والقضاء. الحرم الجامعي يتعرض للبسط والاعتداء يهدد مشروع المستشفى.
1: ووارد سجين يشكو عدم تنفيذ أمر النيابة بالإفراج عن نجله.
0: وصرخة من جعار مدرسة تضم 1200 طالبة تواجه خطر الانهيار.
1: ضابط يشكو عدم تنفيذ توجيهات تقضي بصرف راتبه.
0: وقيادات محلية وشخصيات اجتماعية تتفقد سير العمل في مشروع طريق باتيس رصد الاستراتيجي بيافع.
1: إلى الصفحة الثامنة، هل يتجه الحوثيون نحو خيار إغلاق باب مضيق باب المندب؟ هذا تقرير من صدام الكمالي.
0: ولدينا أيضا في الصفحة السابعة حوار مع وزيرة التخطيط أفراح الزوبة، أكدت في حوار لها أن علاقات بلادها مع المملكة استراتيجية وتاريخية، وأن البرنامج السعودي أهم شريك للتنمية في اليمن.
1: إلى الصفحة التاسعة تقرير من رحمة شنظور: مخلفات الحرب تهديد مستمر يطارد الطفولة.
0: وإلى الصفحة العاشرة هي صفحة كتابات لكتابنا، وهناك مقالة للدكتور عبد الوهاب العوج يقول فيها: هل حان وقت تحرير اليمن من ميليشيات الحوثي طبعا هذه المقالة عبارة عن جزئين، وهذا هو الجزء الأول منها.
1: الغبار الذي انقشع عندما تفضح الملامح ما تخفيه الشعارات، بقلم بدر باسلمة.
0: وكيف نصنع فارقا ماليا واقعيا في حضرموت والمحافظات المحررة؟ مقالة كتبت بقلم شاكر بن داود.
1: محمد السوقة كتب أبيا بلا مجمع قضائي.
0: وهل أصبحت الهدنة أكثر كلفة من إنهاء الصراع؟ كتبها الدكتور أحمد بن إسحاق.
1: إلى قسم الرياضة المحلية في الصفحة 12 نقرأ على السريع: انطلاق اختبارات لاعبي أندية عدن للانضمام إلى منتخب الناشئين.
0: ونادي شعب حضرموت نجاحات وإنجازات، مقالة كتبت بقلم فضل الجونة.
1: شباب مرخى يتأهل إلى دوري 16 في كأس الجمهورية بثلاثية أمام شباب الجيل.
0: وهيثم الخليدي يتوج بلقب بطولة مستر أول الثامنة للبلياردو بعدن.
1: ونذهب إلى الصفحة 13 في قسم الرياضة المحلية العالمي ونقول خلاص مع السلامة لأخبار المونديال. وأمس كانت آخر مباراة وفازت فيها إسبانيا على الأرجنتين، ونختتم صفحات المونديال اللي فيه أكثر من قصص وحكايات. يعني هنا نقرأ من أبرز العناوين التي في هذه الصفحة: برشلونة يحصل على تعويض من الفيفا بسبب كأس العالم،
0: وب 117 مليون تشيلسي يحسم صفقة روجرس،
1: عطية وعاشور يدخلان اهتمامات الاتحاد،
0: وبوكيتينو يدرس فكرة التمديد مع أمريكا.
1: تقرير في الصفحة 14 أبو عبيدة من صوت المعركة إلى وصية الرحيل.
0: وننتقل بكم إلى الصفحة الأخيرة لعدن الغد: الكويت تبحث شراكة دفاعية جديدة مع باكستان.
1: نعم، وهنا خبر حلو كده لطيف مع الصباح: المشي اليومي يحسن صحة القلب والدماغ ويقلل خطر الأمراض المزمنة.
0: أكدت دراسات علمية حديثة أن المشي لمدة تتراوح بين 30 و45 دقيقة يوميا تحقق فوائد صحية كبيرة، إذ يساعد على تحسين صحة القلب والأوعية الدموية وخفض ضغط الدم وتنشيط الدورة الدموية، كما يساهم في تقوية العضلات والعظام والمحافظة على وزن صحي وتقليل خطر الإصابة بأمراض مزمنة مثل السكري من النوع الثاني وأمراض القلب.
1: وأشار الباحثون مستمعين إلى أن المشي لا يقتصر على الفوائد الجسدية فقط، بل يلعب دورا مهما في تحسين الصحة النفسية أيضا، حيث يساعد على تقليل التوتر والقلق وتحسين المزاج وزيادة القدرة على التركيز والذاكرة. وينصح الأطباء بجعل المشي عادة يومية مع ارتداء أحذية مريحة وشرب كميات كافية من الماء للحصول على أفضل النتائج الصحية وتعزيز جودة الحياة.
0: ومن هذا الخبر الصحي متابعينا عن المشي وعن فوائد الجمة التي لا تعد ولا تحصى، نكون قد أنهينا وإياكم فقرتنا الإخبارية لهذا الصباح من عدن الغد. ولمن فاتته متابعة هذه الفقرة أو يريد أن يطلع على المزيد من الأخبار، يمكنه زيارة موقعنا على الإنترنت، موقع عدن الغد الرسمي. وننطلق الآن إلى فاصل قصير ونعود إليكم، فما تروحوا بعيد.

0: نعود إليكم من جديد محبي عدن الغد في كل مكان، وإلى موضوعنا الصباحي الجديد الذي هو بعنوان عدن تتنفس. الأشجار ليست مجرد منظر جميل، بل هي رئة المدينة ومصدر ظلها وهوائها النقي. ومع تزايد آثار التغير المناخي وارتفاع درجات الحرارة، تصبح حماية الأشجار والتوسع في التشجير مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الجميع. فكل شجرة نحافظ عليها وكل غرسة نزرعها هي استثمار في بيئة أكثر صحة وعدن أكثر خضرة وجمالا للأجيال القادمة.
1: نعم مستمعينا، سنتحدث أكثر عن هذا الموضوع مع ضيفنا العزيز الذي ينضم إلينا الآن عبر الهاتف، المهندس فيصل الثعلبي مستشار وزير المياه والبيئة لشؤون البيئة. ونقول له يا صباح الخير يا مهندس فيصل.
2: يا صباح النور، يا صباح التشجير، يا حيا وسهلا بكم، مرحبا بعدم قد شاكر لكم على اللفتة هذه الجميلة الخاصة بأهمية التشجير في محافظة عدن.
0: ويسعد صباحك. نعم. أستاذ،
1: بداية أستاذ فيصل، حدثنا عن الحملة التي أطلقت بالأمس من قبل وزارة المياه والبيئة، وإلى جانبه ما أهمية الأشجار في المدن؟
2: طبعا الحملة التي قامت بها الهيئة العامة لكباية البيئة هي خاصة بالتشجير في محافظة عدن، وتشمل العديد من الفئات اللي هو منظمات مؤسسات المجتمع المدني والمدارس وكافة أفراد المجتمع، بحيث أنها تكون عدن جميلة. الأشجار أحد أهم عناصر البنية التحتية في المدن، وهي ليست مجرد وسيلة لتجميل الشوارع والحدائق، وإنما تمثل استثمار بيئي واقتصادي وصحي طويل الأمد. فالمدن الذي تمتلك قطاع جيد لتكون أكثر قدرة على مواجهة ارتفاع درجات الحرارة، تحسين جودة الهواء ورفع مستوى الصحة العامة وجودة الحياة.
0: وكيف تسهم الأشجار خاصة الكبيرة والقديمة في الحد من الغبار وخفض درجات الحرارة، وما الآثار البيئية المترتبة على اقتلاعها؟
2: طبعا الأشجار الكبيرة تمثل ثروة بيئية حقيقية، لأنها تحتاج إلى سنوات طويلة حتى تصل إلى الحجم الذي هو فعلا الآن فيها، وبالتالي فقيمتها البيئية كبيرة تفوق قيمة أي أشجار جديدة أو حديثة زراعة. فالأشجار الكبيرة أول حاجة تعمل على كمصدات رياح طبيعية، رياح تعمل على تقليل من انتقال الغبار والأتربة، تعمل على خفض درجات الحرارة في الطرقات مقارنة بالمناطق المكشوفة، توفر الظل للمشاة، تمتص كمية كبيرة من ثاني أكسيد الكربون مقارنة بالأشجار الصغيرة، توفر موائد حيوية للطيور والتنوع الحيوي. أما إزالة الأشجار أو اقتلاعها دون مبرر ودون خطة تعويضية مدروسة يؤدي لزيادة حرارة المدينة وارتفاع مستويات الغبار وفقدان جزء من التنوع الحيوي، وإذا تراجع القيمة الجمالية والحضارية للمكان الذي كانت مزروعة فيه. ولهذا نعم. فإن الأصل لهذا فإن الأصل والمحافظة أشجار قديمة، وإذا استدعت مشاريع البنية التحتية إزالة بعضها فيجب أن يتم ذلك وفق دراسة بيئية مع تنفيذ برامج تعويضية بحيث أنك تزرع مساحات أكبر.
0: نعم. بدلها. برأيك مهندس فيصل، ما هو أقل تقدير لزراعة الأشجار في كل حي؟ كم يحتاج كل حي من عدد الأشجار فيه؟
2: يختلف من حي إلى آخر، ويختلف حسب نوع الأشجار والخطة التي يتم التنفيذ عليها. فمثلا هناك في شوارع يجب الأخذ في الاعتبار الجانب الجمالي وايضا الخرب من الزراعه، وايضا هناك في قضايا هامه جدا يجب اخذها بالاعتبار، واللي هي ان انا كيف اضمن استدامة هذه الاشجار. بمعنى اخر ان وجود ري استدام، وجود عماله منتظمه، صيانه لها، تحديد العدد او شيء حسب الكبر وحسب الاهتمام وتفاعل المجتمع هو الأساس كيف.
1: نعم. طيب يا مهندس فيصل، يمكن احنا في الفترة الأخيرة هنا في عدن شهدنا غضب شعبي حول موضوع انه اقتلاع الأشجار وتقطيعها في بعض المناطق في عدن من قبل صندوق النظافة، حاب انك توضح شيء؟
2: صندوق النظافة طبعا هو من أكثر الجهات الرسمية المسؤولة عن التشجير في المحافظة، اسمه صندوق النظافة وتحت المدينة. الجزء الثاني من عمل صندوق تحت المدينة هو التشجير في مختلف المناطق. عملية صندوق النظافة اقتلاع هو طبعا خطة مدروسة، فإذا أزال جزء من النباتات يعمل على زرع بديل عنها، أو أنه يعمل على تهذيبها وتنظيمها وقصها وتشكيلها بحيث تعطي شكل جمالي في بعض المناطق، وبعض المناطق يغير الأنواع بحسب ملائمتها للموقع أو للمنطقة نفسها، بحيث أنها تظل مستدامة وموجودة والقرض زراعتها تؤدي الوظيفة التي عليها. هذا هو ما يقوم بعمل صندوق النظافة، وهي الجهة المسؤولة حاليا بشكل مباشر عن التشجير، فهي تملك مشاتل الشتلات، تمتلك عمالة كبيرة جدا التشجير، ودورهم

0: وذلك أن النجاح تعتمد على اختيار الأنواع المناسبة زراعتها من أنواع الأشجار. فهناك بعض الأنواع تكون خاصة بنباتات جنينة، وهناك بعض النباتات اللي تكون عبارة عن أحراج. فأفضل أنواع المناسبة هي الأنواع التي تتأقلم مع البيئة المحلية، مثل أنواع السدر، القاف، النيم اللي يسموه عزيز ديكا أنديكا، وأيضا الكثير من الأنواع التي تعطي منظر جمالي، مثل الفيكاس، مثل الجهنميات، مثل الوينكا، مثل العديد من الأنواع التي ثبتت نجاحها والتي موجودة الآن في الجولة، موجودة في الشوارع في كل مكان. هي نباتات بسيطة وجميلة واحتياجاتها من المياه معقولة، ويفضل استخدام أنواع النباتات الذي ممكن نستفيد من موضوع المياه الرمادية. المياه الرمادية هي مياه الناتجة عن الوضوء بعد تنقيتها، وهي مصدر مستدام، أو المحطات معالجة مياه الصرف الصحي مثل محطات المعالجة المحطات الصحية. فبدلا من هدر هذه المياه في البحر، ممكن استخدام منها في ري أحزمة خضراء تكون حول المدينة في التخفيف من حدة الغبار، وخاصة أن قبل كم يوم كانت في موجة شديدة من الغبار في عدن، فهذه ساعدت في التخفيف بشكل كبير.
1: نعم، على سيرة الغبار يا مهندس فيصل، ربما احنا في فصل الصيف وزي ما ذكرت موجات الغبار، كان هنالك ربما سور من الأشجار في عدن، ربما بعض المتصلين في حلقة سابقة شكوا أن هذا السور الأشجار ربما تقلص، يعني فأصبح ربما الأضرار أكثر، فما رأيكم؟
0: والله وجود سور إلى عدن في كان مخطط الخاص من محافظة عدن وسط طرق المستر بلان المحدد لعدن. في هناك سور يفترض يكون هناك في سور حول مدينة عدن. السور هذا وظيفته بيمنع الكثير، بيحد من آثار الكثير من الظواهر مثل الغبار، بيخفض من سرعة الرياح، بيثبت التربة، بيحسن جودة الهواء، بيخفض من تأثير العواصف الترابية على السكان. فالكثير من المدن الساحلية مثل واللي يفترض أن عدن أحد منها أعطاء اهتمام خاص على إنشاء حزمة خضراء كأحد الحلول البيئية لمواجهة العواصف الرملية، واللي بيساعدنا على إدارة التكيف مع تغير المناخ.
1: والمفروض يكون في سوريا أستاذ فيصل، بس يعني سابقا يقول إنه في الماضي كان هنالك عدد كبير من الأشجار، حاليا لا يوجد ذلك العدد الكبير، فقط يعني مجموعات متفرقة وهي قديمة، قصدي على الأشجار.
0: طبعا هذا صحيح، وهذا كلامك وأنا في محله. للأسف استبدلت المناطق الخضراء بقابات إسمنتية، يعني عدم الالتزام بالمخططات والبناء العشوائي هذا حد كثير من وجود المناطق الخضراء، وهو يفترض أن يكون موجود، وهذا كان موجود في مخطط عدن الأساسي مثل هذه هذه الأحجار الخضراء. وإن شاء الله تكون في المستقبل نتساعد مع بعض مع مختلف الجهات الحكومية في عمل هذه الحزمة الخضراء حول المدينة في المدارس وفي كل مكان.
2: أنتم مهندس فيصل في البيئة، هل توجد لديكم خطط لتعريف المواطنين بأنواع الأشجار التي يجب أن تزرع وأين يجب أن تتواجد وتزرع؟
0: حاليا لا توجد، ولكن حسب المخطط اللي هو موجود وبرنامج التوعية الذي أشرت عليه في مداخلتك في بداية البرنامج، نعم هناك سيكون في برنامج الآن يعد من قبل المختصين، برنامج متكامل توعوي، سواء عبر بيكون عبر الإعلام، بيكون عبر تنفيذ في الواقع، عبر قرارة المدارس. نحن لدينا أكثر من 100 نادي بيئي في محافظة عدن شاركوا فينا قرارة المدارس، وهم النواة الأساسية التي نعتمد عليهم، وسنعمل في هذا الاتجاه بشكل كبير.

0: بس يمكن يا أستاذ فيصل، يمكن طلبة المدارس وإذا هم بيزرعوا يمكن داخل مدارسهم فقط، فبقية المساحات في المدينة ويصعب عليهم، فلماذا لا تكون هنالك حملة كما فعلت أثيوبيا قبل أشهر، أن الجميع وفرت الحكومة شتلات، الجميع خرج في 12 ساعة فقط، ربما زرعوا أكثر من 700 شجرة.
1: هذا طموح لدينا كلنا بأن نعمل مثل هذا العمل، ولكن هذا محتاج عزيزتي محتاج شيء مهم جدا. أول شيء عمل مخطط بالكامل لمواقع التشجير الذي سيتم العمل بها، وهذا ما سيتم به بحسب الحملة التي تقوم بها وزارة التنمية والبيئة، بحسب يكون في مخطط متشامل. المخطط من أهم حاجة ليس الزراعة، ولكن كيف أضمن أن هذه الشجرة ستستمر؟ كيف أضمن أن هذه الشجرة في جهة بتراعيها، بتعمل لها صيانة، بتوفر لها الري، إلى آخره. العمل ليس مقصور يعني هو عمل تشاركي مع كل أفراد المجتمع، مع القطاع الخاص، مع القطاع العام، مؤسسات الحكومية، بحيث أنه يكون عمل متكامل. نحن نطمح لهذا العمل، هذا عمل كبير كبير كبير جدا، ويشمل كل فئات المجتمع، سواء المرافق الحكوميه، سواء القطاع الخاص، سواء الوزارات، المواطن البسيط بشكل عام. ولكن في الاعتبار يجب ضمان استدامه هذه الاشجار. يعني لا يمكن واحد نفسد عمل تشجير بدون ما، يعني ممكن من السهل نزرع الشجره، لكن من الصعب انك ترعاها ووجود جهه تهتم فيها الى ان تثبت، والى ان يعني الى طول يعني محتاجه الى عمل كبير. وهذا بيخطط له ان شاء الله مع الجهات العلاقه، مع صندوق النظافه، مع الجهات الحكوميه، مع منظمات المجتمع المدني، ومع سواء كان على القطاع الخاص في الشوارع وكافه الجهات.
2: أستاذ فيصل، ما أبرز الأسباب التي أدت إلى تراجع الغطاء النباتي في عدن خلال السنوات الأخيرة؟
1: أنا سبق وقلت لك أن الأسباب الرئيسية تراجع الغطاء النباتي، طبعاً ما نقولش تراجع، بل هناك في جهود تبذل من قبل الجهات المختصة المسؤولة بالتشجير الممثلة بصندوق النظافة في المدينة، ولكن للأسف أن أغلب المناطق المخططات العشوائية والبناء العشوائي أو البناء في أماكن هي مخصصة للتشجير. فهناك في مخطط عام حدد أماكن التشجير، في مخطط في الجولات، في مخطط في الطرقات، في مخطط حول المدينة، ولكن للأسف لا يأخذ بها بالاعتبار، ويتم البناء فيها بنايات أسمنتية تنافس بدلا من زراعة النباتات في هذه المناطق، وهذا السبب الرئيسي. في أسباب أخرى، مثلا في كانت مناطق خضراء ولكن نتيجة الاحتطاب الجائر، وهناك في عدة أسباب، ومثلا عدم توفر الغاز لدى المواطنين واعتماد الناس على هذه الأشجار كنوع للطبيخ وإلى آخره، يعني يلعب دور. ففي ظروف اقتصادية أيضا متعلقة بالمواطن، ايضا عظم وعي المواطن باهميه التشجير، الكثير من القضايا اللي بتشابكها مع بعض والتي ادت الى التراجع والى ازاله جزء كبير من الخطا النباتي كان موجود في عدن. ولا شك ايضا تغير المناخ وارتفاع الحراره اوجد انواع جديده من يعني لا تتناسب مع الظروف الراهنه.
0: نعم، طيب يا سيد فيصل، ما ابرز التحديات التي تواجهكم لمنع تحقيق هذه الخطط؟
1: أبرز التحديات الأساسية هو وجود مخطط واضح في عدن محدد للتشجير، وبالإمكان صيانته واستدامته واستدامة الأشجار فيه، بحيث أن مثلا نستطيع استمرار التشجير فيه إلى المستقبل. ولكن الوضع الآن الحالي أنت مرهون في مناطق التشجير بمناطق معينة، مناطق معينة ومساحات معينة، وللعلم أن كل نوع المناطق وله نوع معين. فمثلا عندما تزرع على مناطق مغازل البحر يجب مراعاة النباتات اللي تزرع في هذه المنطقة. ليس ينجح أي نبات فيها، لازم تكون نباتات مقاومة للملوحة، لازم تكون نباتات مقاومة للرياح، الرياح خاصة الرياح البحرية الكبيرة. فهذه الأشياء من الأساسيات اللي هو البيئة الطبيعية، وأيضا البيئة الأساسية اللي الأماكن الذي مخطط لها التشجير، سواء داخل المدينة أو حول المدينة أو بين أحياء أو إلى غيرها.
2: أستاذ فيصل، هذا بالنسبة للمدن أو للمناطق الحضرية، ولكن ماذا عن المناطق الصحراوية والطرقات الإسفلتية التي تمر عبر المناطق الصحراوية؟ هل يجب أن تزرع فيها النباتات والأشجار لكي تحمي هذه الطرقات من خطر التصحر أو من خطر زحف الرمال إليها؟
1: هذا السؤال مهم، ويفترض أن يكون فيه تشجير، يفترض الواقع أن يكون فيه تشجير. أطرح لك على سبيل المثال، اللي هو طريق ساحل أبيض. أنا متوفر مثلا عندي هناك منطقة فيها زحف رمال، منطقة شوارع جميلة ولكن بحاجة إلى تشجير. هذا مثلا على سبيل المثال، كيف استفيد من مياه المعالجة الخارجة من محطات الصرف الصحي بدل من هدرها البحر في القيام بعملية تشجير في هذه الخطوط، تعطي منظر جمالي، حد من الغبار، حد من زحف الرمال، إضافة إلى أنها بتوفر مصدر مستدام للعديد من العمالة في الاهتمام وفي الزراعة وإلى آخره، إضافة لزراعة أنواع نسميها ممكن تكون ذات فائدة اقتصادية وذات فائدة جمالية، وبالتالي نكون قد استفيدنا من أكثر من هدف. أول، حماية البيئة، ثانيا المنظر الجمالي، ثالثا الجانب الاقتصادي، رابعا الحد من زحف الرمال، الحد من زحف الأتربة، وأيضا التخفيف من حدة ارتفاع درجة الحرارة خصوصا مع تغير المناخ.
0: نعم. طيب يا مهندس فيصل، من المسؤول على توفير الشتلات والأشجار وما إلى ذلك؟
1: الآن الجهة المسؤولة مباشرة عن الأشجار والتشجير والشتلات هي مثل ما أشرت في البداية، هي صندوق النظافة وتحت المدينة. هي اسمها صندوق النظافة وتحت المدينة. الشق الثاني من وظيفة صندوق النظافة هو تحت المدينة وتوفير الأشجار. يوجد لدى صندوق النظافة تحت المدينة مكاتب خاصة، عمالة خاصة، هي المسؤول الأول في محافظة عدن عن توفير مختلف الأشجار.
0: نعم، بس مع الأسف الشديد حوشهم نفسه مش داخله أي أشجار، يعني فكيف يعني هم مسؤولين عن توفير الشتلات وهم أصلا في مركزهم ما في بش أشجار كثير؟
1: هم يعني أيش أقول لك، أحيانا يكون باب النجار مقلوع.
0: طيب، هل ربما هنالك دعم من وزارة الزراعة أو دعم من أحد، أما أنهم هم المسؤولون عن توفير هذه الشجرات الشتلات وخلاص؟
1: شو دور الزراعة؟ الزراعة هو الأساس المهم جدا في هذا الجانب، والأسف أنهم ما يقوموش، ما يقوموش في حاجة اسمها في وزارة الزراعة إدارة العامة للغابات ومكافحة الصحر.
0: أيوة،
1: هذه الإدارة هي يفترض أن تقوم بدورها في التشجير في مكافحة الصحر على على على على كل، ولكن ظروف البلد والوضع الراهن يعني تقريبا ما يقوم بدورها بالشكل المطلوب.
0: الخلل هنا ربما هو مترابط وسلسلة مترابطة.
1: وكلنا مسؤولين، والتقصير يعني قد يكون من كافة الجهات، ولكن أضع لك في الاعتبار أن لا يمكن تزرع شجرة أقرر أن بوجود الضمانات لاستدامتها مثل الري مثل الصيانة من مختلف الجهات الحكومية أو الخاصة.
2: وعلى سيرة يعني هل يجب أو من يجب أن يوفر الشتلات، ما الدور الذي ينبغي أن تقوم به الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني لدعم التشجير؟
1: كل جهة لها دور. على سبيل المثال القطاع الخاص، القطاع الخاص ممكن لو كان في مضرة شاملة وتخطيط منظم يفترض إلزام القطاع الخاص مثلا أمام المحلات الكبيرة، أمام الشوارع الكبيرة، كل واحد أمام منطقته يقوم بزراعة كم شجرة وصيانتها وإلى آخره. هذا يكون عبر خطة شاملة مثل ما ذكرت في البداية. دول مثل أثيوبيا وغيرها عملوا حملات وتشجير مستمر وإلى آخره، فهذا يساعد. ولكن يجب الأخذ بالاعتبار أن الظروف مثلا في أثيوبيا أو في تختلف كثير من الظروف، فالمؤسسات المجتمع المدني أو أي جهة عندما تزرع مثل ما أشرت يجب أن يكون معنا بعد الزراعة، وهذا هو الأساس.
0: نعم فعلا. طيب يا مهندس فيصل، احنا حقيقة طرحنا سؤال تفاعل الجمهور حول الأشجار والتشجير في عدن، وكان ردة فعلهم وتفاعلهم كبير جدا. احنا قبل ما نختم أود أن أسمع منك يعني رسالة أخيرة لأهالي عدن حول أهمية الحفاظ على الأشجار، وما الخطوات البسيطة الممكنة يعني وضعها أو التي تساعد الفرد أن يبدأ بالمساهمة في جعل المدينة أكثر خضرة.
1: طبعا رسالتي الى كل ابناء عدن ان على كل شجره مزرعتهم هي استثمار في مستقبل مدينتنا. الشجره ليست عطر جمالي فقط، هي مصدر الحياه والهواء النقي، والمدينه اكثر جمالا وبيئه اكثر وضع حضاري يعكس الثقافه مع وعي. في ظل التغيرات المناخيه التي يشهدها العالم ونحن نتاثر بها، أسرع تشجير أحدان تكون طبيعية من خفض التكلفة وعالية الأثر، هي تعزز من قدرة المدن على تحقيق المناخ. ولذلك من خلالكم خلال نداءاتكم الجميلة أدعو جميع المواطنين لأن تكون لكل أسرة شجرة ولكل مدرسة حديقة ولكل حي مبادرة طبيعية، وأن تستثمر كل مساحة مناسبة أو فاضية في زراعة الأشجار المناسبة للبيئة المستحيلة في عدن، باستخدام أساليب ري مستدامة مثل ري التقطير والاستفادة من المياه المعالجة، مما يخفف من استخدام الأمثال الموارد المائية ويحافظ على قدرة المستحيلة للخضرة. فالتشجير ليست مجرد زراعة أشجار، بل هو استثمار في الإنسان وفي البيئة في الاقتصاد في المستقبل
2: مدينة عدن ولأجيال القادمة. إذن نشكرك مهندس فيصل على تخصيص وقتك الثمين للحديث هذا الجميل، للحديث هذا عن الأشجار وعن فوائدها وعن ضرورة زراعتها لأنها حياة ولأنها تعتبر الرئة التي تتنفس من خلالها المدن. إذن كان معنا المهندس فيصل الثعلبي مستشار وزير البيئة ومستشار وزير المياه والبيئة لشؤون البيئة. مهندس فيصل شكرا جزيلا لك.
0: شكرا جزيلا.
1: ألف شكر. شكرا لك على لقائكم، إن شاء الله وصلنا سالمين. ألف شكر.
2: ونحن أسعد.

وعدنا إليكم مستمعينا الأعزاء إلى مساحتكم التفاعلية الخاصة بكم بتفاعلاتكم حول موضوعنا لهذا اليوم وسؤالنا. لو أتيحت لك فرصة لزراعة شجرة

0: واحدة، أين ستزرعها ولماذا؟ اتصلوا لنا أو تواصلوا معنا عبر أرقامنا 781-95-21 أو الهاتف الأرضي 387913.
1: وبالتأكيد سأزرعها يا ديانا أمام منزلي ونستقبل أول اتصال.
0: عشان أجي أكل منها. يا صباح الخير.
1: صباح الورد.
2: صباح النور.
0: صباح العافية. صباح الأشجار.
2: يعطيكم العافية.
1: الله يعافيك يا رب.
2: أولا تحية لكم جميعا كطاقم في عدن الغد.
1: وتحياتنا لك أيضا.
2: طيب شوفوا، نحن أتكلمنا كثير يعني أكثر من مرة بالنسبة للتشجير.
0: نعم.
2: ونحن دائما يعني رغم أمور كثيرة لكن نتفاعل مع المواضيع اللي تطرح، على اعتبار أنه والله هذا جزء من يعني الأمور الحياتية في والأعمال المتصلة بكثير من الجوانب اللي تهم المواطن. طيب في ظل هذه الظروف، يعني أنا طبعا استمعت إلى ودائما أستمع ويوميا أستمع للعناوين حق صحيفة عدن الغد. طبعا خديجة دائما تقول الأخبار الساخنة. طيب نشتي موضوع ساخن يتناسب معه، يلامس الأوضاع الساخنة اللي موجودة في الصحيفة، رغم أنه مسألة الأشجار والبن أمس برضو مسائل يعني
0: في معانا برنامج يا عم خالد، في معانا برنامج في المساء ما تتابعوش، في مواضيع ساخنة وهذه الأشياء. إحنا هنا ربما نلطف قليل من الجو، يعني كفاية الجو حار وكذا، فالمواضيع تكون ثقيلة.
1: الصباحية
0: نوع
1: الصباحية لازم تكون خفيفة كده على المستمع والمتابع بشكل عام، يعني ما نزيده ضغوط على حياته.
2: طيب مرحبا. طيب مرحبا. طيب حاضر. أنا كنت أشتغل في مديرية سيرة.
0: أيوة.
2: وكان في بمديرية سيرة مكتب مغلق تقريبا يعني من أكبر المكاتب اللي موجودة في ديوان المأمور. كسرت الباب ودخلت. ليش ده المكان مغلق؟
0: حق إيه ده المكان؟
2: حصلت في هذا المكان، طلع هذا المكان الإدارة العامة للتشجير التابعة لصندوق النظافة.
0: ها يعني مش عندهم بخور مكسر الأقام
2: المملكة؟ لا هنا في كريتر. في كريتر وفي داخله أدوات ومقارف ومدري وحاجات حق التشجير. اتصلنا بعدين بصندوق النظافة، كان قائد وقاب سيارة وزعل ليش كسرنا وليش قاب سيارة بيشيل السامان حقه. قلنا لهم فين التشجير؟ ليش ما تشجروا؟ في هذه الأيام كان في مشروع زراعة مليون نخلة، فلوس خصصت، تخطيط. الضيف كان يتكلم عن التخطيط إنه مش موجود، التخطيط موجود حتى مترين على مستوى الأرض، وبان يتكلم عن التشجير إلى بعد 50 سنة.
0: ده كان عام كم يا عم خالد هذا؟
2: هذا كان في 2000 تقريبا، 2006 و2005 و2006. لا زراعة مليون نخلة، مليون. قالوا لنا مليون، قلنا خلاص والله يعني عدد النخل بيكون أكثر من المواطنين داخل الكريتر وعدم بشكل عام. طيب بعدين كان في نفس الفترة أيضا في حاجة اسمها تحسين المدينة، كانوا في جوانب تتعلق يضربوا العمارات طلاء في الشارع الرئيسي، وكان الشغل يمشي رغم انه كان فيه اراقيل لكن كانوا يشتغلوا. الان ما في شغل. انا هذا الكلام اقوله لكم كل يوم. الان اليوم كل اللي موجود على الارض كلام هدره، وهدره فاضيه ما ليش اساس، وطموح ونتمنى ونامل وفي المستقبل ما فيش حاجة على الأرض، ما فيش. طيب الأشجار دي في 2000 وفي 1995 سجلوا عندكم ها؟ كان في أكبر 1995 بعد الحرب، كان في أكبر أشجار داخل مدينة كريتر والمعلة والتواهي والشيخ عثمان. عرض القدر

0: حق الشجرة 150 سنتي يعني متر ونص. تصوروا أرض الجذع حق الشجرة. الجذع ممتد في الأرض إلى عمق أكثر من 10 متر. عمر الشجرة الواحدة تقريبا 150 سنة. هذا موجود فين؟ تعرفوا مستشفى الصين في كريتر؟ كان في 10 أشجار عمرها من 150 سنة حق المريمرة وبعض النباتات. 10 أشجار محيطة بالمستشفى عند البنك المركزي. من أجمل الأشجار داخل العالم. مش عادة. ذبحوها. وهي من مخلوقات الله. ذبحوها جابوا فؤوس الأشاوس. فؤوس دبيق. ليش؟ تحت مبرر أنهم بيوسعوا الطريق. طيب اليوم الطريق دي اللي وسعتوها البنك المركزي جاب بدال الأشجار 6000 خرسانة حجرية تابعة للأمن. دار ما دار على مستشفى الصين وعلى البنك المركزي. يعني استبدلوا الأشجار بخرسانات مسلحة. منهم دون ناس أقوم الخارج عدن ما لهمش علاقة بعدن ولا تربوا في عدن ولا بنوا عدن ولا لا جده ولا أمه ولا أخته ولا كلهم بدون براع ودمروا هذا وروحوا وكل واحد شال حقه ومشى. الآن نحن نمشي على نفس المنوال. مخصصات يعني بترصد وما يشتغلوا ذاتها وكل واحد يملي صندوق بيروح. طيب هذه حاجة. طيب الآن يعني لو يعني أتمنى هكذا بنرى إنه الأمور تصير مش في تحسين المدينة ولا لا بعيدة كل البعد. طيب ليش نستمر نحن في الحديث في كلام مش مخطط له؟ في كريتر كان معانا البقيشة كان فيها أشجار. في الشيخ عثمان كان بستان التمثلي رجعوه ملاهي. في المعلقة حديقة الأمل وحديقة وفي التواهي حديقة الملكة فيكتوريا والأشجار الكبيرة دي اللي قال عليها الخبير هذا قال إنها هذه من أحسن الأنواع. يعني هذه الشجرة الكبيرة أفضل لي من 1000 شجرة صغيرة. دبعوها قطعوها لأن يعني كانت يعني تعتبر أيضا من جماليات عدن. لا متى بنستمر هكذا يا جماعة؟ لا متى؟ يعني كل يوم أنتم تفتحوا موضوع بصلاة قسما بالله عظيم يدمي القلب يدمي. أنا لما قطعوا الأشجار وأنا من كريتر يعني الأشجار دي على مسافات تقريبا 100 متر من بيتي أقسم بالله بكيت. مش لأن فقط مخلوق من مخلوقات الله لا لأن هذه الشجرة اللي قطعوها كانوا الناس يتظللوا تحتها. كانت عبارة عن موقف لسيارات من أشعة الشمس. كان منظر جمالي رهيب عند ملعب الحبيشي وعلى امتداد شارع العيدروس وفي المعلة كمان
1: وبتنقي الهواء.
0: إذا كان عندهم مصداقية معلش أعطونا دقيقتين بس معلش. الآن إذا في مصداقية لازم يكون في مخطط. المخطط ده تشترك فيه مش فقط وزارة المياه مالش علاقة أبدا. المخطط لازم يضعه ويشرف عليه جهتين رئيسية وزارة الزراعة والسلطة المحلية محافظة عدن الراقد. هذا لازم يسحي لا يقول ليش نظافة والبلاد يعني كل قمامة. صلحوا أعملوا خطوة صحيحة. شكلوا لجنة من وزارة أرشدوا مبالغ في الله إذا كان معاهم موازنات. طبعا ما هي الموازنة في حقهم ما تبانش ولا تظهر ولا يعلنوا عنها ولا يتكلموا عن الفلوس. هم يتكلموا عن المشاريع ولا بيتكلموا عن مشاريع هذا وبيشدوا من هذا ومن المنظمات ومشوا. لازم يكون في لجنة من وزارة التخطيط ومن السلطة المحلية ومن وزارة الزراعة والري وبعدين نجي لوزارة المياه عشان تساعد نحن قليل في عملية الري والاستشارات الجانب الفني. يعني وزارة الزراعة نحن بنحتاج إلى الجانب الفني يعني إلى جانب وزارة الزراعة. لكن بنجلس نهدر نتكلم كثير وكمان بالله وقعوا الريوس وما خلوناش نتكلم عن الرواتب ولا ما عليش. نحن بنستمر كده. وآخر حاجة أقولها لازم عليكم في عدن الغد انكم يعني تبحثوا عن مواضيع صباحية جميلة ممتازة حتى
2: خفيفة لازم نسويها ثقيلة في المساء معنا.
0: والله العظيم بغني لكم بأغني لكم بأغني
2: خلاص يوم الخميس لازم تغني لنا يا عم خالد. أنا مستني يوم الخميس
0: شعر وبعمل قصائد وبعمل لكن لازم نكون ماشيين صح. الواحد يغني مش من غلب, الواحد يغني من سعادة من فرح, الواحد يطرب من لكن لما نكون مدوخين حالة نحن حالة تجي نحن نتكلم عن حاجات من الصباح يعني البني آدم قد أمس نعم. في الرياضة يعني شلوا حقهم. على كل حال
2: شكرا جزيلا يا عم خالد,
0: يعطيك العافية.
2: الله يعطيك العافية.
0: أنا آسف للإطالة, أنا آسف جدا والله.
3: لا لا لا بأس, احنا سعدنا جزيلا. كثيرا بسماعك.
2: في اتصال آخر في ألو يا صباح الخير.
4: ألو صباح الخير.
2: صباح النور عم محمد, كيفك؟
4: كيف حالكم؟
2: الحمد لله.
4: والله تحية لكم والعزيز خالد أمان, صراحة المواضع يطرح ملاحظات جميلة خبرة عنده هو عايش المنطقة طبعا. وتحية للأيمن أمين, المواضع مليحة وهو اتطرق لأمور كثيرة ولكن معليش بنضيف ملاحظات بسيطة فقط.
2: تفضل. لأنه
4: قد تكلم كلام جميل وأضاف كل شيء حكم خبرتين كان في النقابات كان في بلدية الكريتر, لكن شوفوا عدن كانت فيها ثقافة صح حضارة. أنا عدن من يقول عن عدن, عدن معروفة, لكن المشكلة إنما يقول هو الدخلة عدن يقولوا دخلة. شوفي مثلا عندنا في أنا أضيف لحظة بسيطة, مثلا عندنا بنينا 76 وزارة الخدمة المدنية في خشاب, خشاب كان ولا فيها حاجة أشكال فوق قبل قريب المعبد الفرس ولا
3: صحيح,
4: فقال الوزير الله يرحمه عليه سعد يمكن عرفه خالد قال يلا من أنا 230 منكم أول ما بدأ حاجة الأساس كل واحد يغرس أشكالة أمر أمر قال لا تمام.
2: هو أعطاكم الأشجار ولا أنت اشتريتها؟ بس
4: يقول روح يجيب بدلها.
2: نعم.
4: ورثنا 230 شجرة أنا مرامرة وحتى البوبيان والنخيل. بعدين قال فكر قال معنا مساحة الزرع نعمل حديقة يكون فيها الحفلات والمناسبات العمال الوزارة تكريم يوم المرأة ويوم العيد العمال. قالنا طيب عملنا حديقة, حديقة والله أنا لا بأس حوالي 20 متر في 20 لا إيش أكثر من 20 متر وبنا وجلست من عام 76 إلى عام 2001 أجا واحد من طالع قال بيبني كمبيوتر معنا مساحة للرجالة تبني عمارتين قال لا اشتري قص الحديقة هاي تمر الحديقة وبنى الكمبيوتر داخلها معنا مساحة داخل الوزارة ما في خلف مبنية أربع عمارات رفض لا تمر الحديقة يعني كأنها متعمدة هكذا الأشكال الأخرى اللي جنب الكمبيوتر يصلح سكت طاقة ديزل بترول وحرقها قال تجيب لنا حنشان وفيران يا أخي هذه أشكال طبيعية والله هكذا لأن سلمت معه أنا إيش شكوى مني ولأن كان متمثل وده معه دعم الحول بتاعنا أنا في عز أخوي مثل المعلل في شكلها زي ما قال خالد عمرها أعتقد 170 سنة من أيام بريطانيا وصلت المعلل هذه كان يطلق على أصحاب معلل حتى العمارة يقول عمارة الشكلة عمارة الشكلة اشتغل تحتها لا في واحد واحد معلش المعلل يقول روح عند الشكلة عمارة الشكلة راعيلي واحد قام منطقة بعيدة حاجة أنا أصبح مركز تعارفي بعد أيام الأخيرة مع الغاز هذا أنا سمعت إن في ناس دخلة جاي قطعوا حصد قطعوا منها وصاحوا المواطنين بغي منها يمكن نصف أو كذا قالوا قطعوا منها كثير حصد يعني منظر قبيح. سوري أعطي مثال آخر ما يمكن أطلع عليه خالد وذكر الحدائق خلي حديقة كريتر نشتها صح برضه دمروها حديقة المعلة لكن في حديقة تاريخية اللي كمثلي هذه اللي في سنة لكن أتابع أخبارها حديقة جميلة عملتها إليزابيت في 1954 أول حديقة في يمكن في الجزيرة حديقة مصورة فيها كل الأشكال فيها ألعاب الآن تطورت بعدين كانت ألعاب بسيطة داخل الحديقة كان كل أصحاب العدن يجوا إليها الحديقة هذه بعد 2004 طبعا أخوة ثمين متمثلين للأسف محسومين علينا شلوها أسمي أيواء ألعاب فيها بدل ما يطوروها صوري بنا دخلت 200 بقالات معرفة العالم كله زرنا كثير بالله العالم في خدمات لكن يعملها بشكل بسيط على سور الحدائق مش داخل الحديقة بيديني بقالات داخل الحديقة ورغمنا معروفين ويجعلوا اللي يسمعون يجعلوا طرز فيهم معروفين شخصيا لكن أنا الحقيقة أقولها سوري بقالة داخل كمثلي يعني إيش منظر هذا يجي واحد يشتري لعب يجي واحد يخرجني قبل الحديقة قبل البقالة ويشتري سجارة وإذا فلسة قبل البقالة يعني منظر قبيح
3: صحيح
4: مع احترامي أفضل الكلمة هذه لكن قاهرة فيها عدن فيها أشياء زي ما قال هو كان في الخطوط كان في طلقات اذكر انه صناع الخزل ذاك التكس الجسد اغش اشياء كنا حتى داخل الحدائق والله معي بلكون في منصوره الدور الثاني عملت البلكون 200 بلديات واشياء صغيره على الغزل عملتها منبر لقى واحد قال لي الوحيد عملت شكل انت قلت له والله منبر ان شاء الله الاخرين يعملوا زيي يعني منبر ايش حتى نظرك يرجع على كل اغنيه انا متاثر النظر ما طولش كلام جميل و وموضوع جميل حلقه لما انا صندوق النظافه اللي يقول صندوق النظافه انا اهتم بالموضوع هذا والمريض بالادماغ الخادم البلديه مثل عليها البلديه مجلس المحافظ بديل المحافظ لا يقولوا زراعه ولا مزرعه هذا المهم والله خلى وفقهم
2: شكرا جزيلا محمد على اتصالك ولدينا اتصال اخير ونقول الو يا صباح الخير
3: صباح الورد
5: الو صباح الخير وعافيه عليكم
2: صباح العافيه والنور لحقت علينا يا عوض
5: أتمنى تكون يعني المساحة التفاعلية الكل يشارك فيها مش لشخص ولا شخصين
2: فعلا احنا ايضا من خلال كلامك نوجه لكل اصدقائنا انه ممكن نختصر الكلام قدر الامكان من اجل مساحة الاخرين
5: من صندوق النظافة ما يقصر في اعمال ليل نهار
3: صحيح
5: ودليل على ذلك انه الان انا حاليا اسمعكم صوت الشوارع ويشتغل يحمل انا ما نقدر نجر صندوق النظافة وكذلك في التسجير يزرع يغرس يعمل بس المواطن هو المغفر المواطن هو المؤدي المواطن هو اللي يعمل العبث تصوروا ان الحوض حق الشتله هذه اللي في الجزيره الوسطى يحطوا فيها غمامة والمليون أيوة. النخله هذه اللي اجت في 2006 2005 تم سرقتها من مكانها تصوروا انا كنت حاضر وعاصر الوضع هذا انه بعض السجان والشباعه اللي معهم فلل اخذوا بعض الغرسات هذه من جابوا عمان خرجوها من مكانها لانها كانت جاهزه من حضرموت. فكره النخل هذه كانت جاهزه، الجيل الثاني تقريبا فيه كبير.
2: ايوه.
5: والبعض يعني موجوده والبعض استرقت والبعض منها يعني يبست. لا انا ما ننكر يعني كل شيء سيء كل شيء يعني في اشياء ايجابيه وفي اشياء سلبيه، صندوق النظافه ما يقصر يعمل كل بجهود بس المواطنين الله يديهم.
3: في اهمال من جانب المواطن.
5: في اهمال وكذلك الان الافرام اصبحت كلها على الحطب.
3: صحيح
5: يعني اصبح الناس اكثرها تقضي على الشقات في حطب فشفت فرم يعني يشتغل على قاعد على ما في كله افراد على حطب
3: صحيح
5: ولذلك الغصه كان الشجره انتهت ونتمنى ان تعود الغصه من جديد وصندوق النظافه عنده مشترين مشتري في اللحوم ومشتري قبل كل مشتري واي واحد يحتاج قرصه خدمات هذه شيء قرصه يروح للاستاذ يعطوه بلاش يلا مع السلامة
2: شكرا على اتصالك
3: شكرا جزيلا على اتصالك
2: نشكر كل المتصلين اللي حابين انهم يتصلوا بس بسبب خلاص وصلنا لمرحلة التعليقات وفقرة التعليقات ونتمنى انه المتصلين يعني في الحلقات القادمة انه رجع عن 5 دقائق بس يعني احنا ما نشتش نقول لكم كلام يزعلكم بس رجع نختصروا من عندكم طب احنا سؤالنا التفاعلي لو اتح لك فرصة لزراعة شجرة واحدة اين ستزرعها لماذا ما شاء الله هناك العديد من المتفاعلين حول هذا السؤال
3: معنا إيناس الحريبي قالت الاقتصاد الدائري في الزراعة يهدف الاقتصاد الدائري في الزراعة إلى إعادة التفكير في الأنظمة الزراعية والغذائية الحالية للانتقال من النموذج الخطي التقليدي استخراج صنع استهلاك تخلص إلى نموذج دائري يحاكي النظم البيئية الطبيعية ويرتكز هذا النموذج على القضاء على الهدر والتلوث وإبقاء المنتجات والمواد قيد الاستخدام لأطول فترة ممكن وتجديد النظم الطبيعية مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتقليل الأثر البيئي للقطاع الزراعي ويعني نعم. يعني فعلا. عدة أمور تحدثت نعم. عنها تقليل المدخلات الخارجية إغلاق حلقات المقذيات وإلى آخره ونشكرك يا إيناس على هذا الطرح
2: نعم سميرة ناجي فرانا الأشجار هي رئة تمام يا ناصر استنى شوي الأشجار هي رئة المدينة ومصدر ظلها وهواءها النقي لكن الذي نراه في مدينتنا عدن الإهمال الأكثر لشكل الأشجار فدائما نرى المهتمين بالأشجار يقصونها لغرض ظهرها بشكل جميل لم يتركوها تنمو لتستفيد من ظلها فنحن بحاجة اليوم إلى ظل الأشجار لتخفيف من حرارة الجو وبحاجة إلى هواء نقي يخفف من تلوث الهواء يسعد صباحك يا سميرة ويسعد صباح أيضا ياسين العبد ومحمد الصلول الذي أجاب سأزرعها في المدرسة ظل لطلاب العلم وياسين كتب شجرة تستظل بها حرام قطعها الذي يجب الحفاظ عليها أما الشجرة التي تؤذي المارة مثل السيارات وغيرها

0: غيرها يجب قطعها.
1: وأيضا أضافت إيناس الحريبي بأن الأشجار لها فوائد كثيرة، منها إسفنجات الكربون وتعمل كمكيفات هواء طبيعية ودفاعات ضد الفيضانات وملاذات التنوع البيولوجي. الخلاصة، حماية وتوسيع المساحات الخضراء ليست مجرد رفاهية بيئية، بل هي ضرورة استراتيجية للتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه.
0: نعم، وهنالك العديد من اللي يعني صبحوا علينا، بس مش باين عندي شوي.
1: ياسين العبيد يقول: أحب أزرع شجرة أو شجيرات على مداخل المدن، لأن منظر الشجر على الأحياء ووسط الشارع منظرها غير يعني جميل، تمنحك متعة وجمال. شكرا. نعم. يا ياسين العبيد،
0: نصبح على سالم بن شعبان، يسعد صباحك يا سالم. وكذلك إكس أليكس تقريبا: الأشجار تخفف من مستوى درجات الحرارة. نصبح عليك يا أليكس أيضا، وشكرا على التعليقة. عباس عبد العليم: صباح التوكل على الله، يسعد صباحك يا عباس. وكذلك الأستاذ أيمن أمين: صباح علينا، يسعد صباحك. أعتقد أنه هذه تعليقات في بثنا المباشر.
1: ونشكر أيضا على كل من علق وتواصل معنا كذلك عبر الواتساب، ولكن بسبب ضيق الوقت نعتذر منكم، وإن شاء الله على أمل أن نقرأها لكم في الغد. كونوا على الموعد.
0: صحيح. ومستمعينا، التشجير أو الشجرة أنت يزرعها من نفسك. كل مواطن إذا قدر أنه يزرع شجرة في حوش بيته، في حارته، فهذا شيء عظيم جدا. ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أنه إذا قامت الساعة وفي يد مسلم غرسة فليزرعها حتى تأكل منه الطير أو الإنسان أو البهيمة إذا كان له به صدقة. فما بالك يعني في هذه الأيام، إحنا مش يوم القيامة طبعا. فحاولوا أنكم تستغلوا الوضع، وإذا عندكم قدرة اشتروا وازرعوا. صح. أما الحكومة فأنتوا دارين بحكومتنا الجميلة، مش فاضية لنا.
2: يعني حتى لو ما أكلوش فيها استضلوا بها.
0: أكيد. صحيح. مع الحرارة والجو والغبار يستفيد منها. صحيح. فعلا أنت سوي شيء خير لك، ما فيش داعي أنك تنتظر جهة مسؤولة أن تسوي لك هذا الشيء. فالتشجير مسؤولية الجميع.
1: فأنت لما بتزرع شجرة أمام بيتك، أنت بتعمل مكيف طبيعي بينقي الهواء وبيبرد الجو وبينعش الجو اللي حولك. نتمنى أن يكون موضوعنا الصباحي وصل بأثر طيب وترك أثر طيب في نفوسكم. نلقاكم في الغد بمشيئة الله، موضوع جديد، أحداث جديدة. حتى ذلكم الحين استودعكم الله وبأمان الله.
0: إلى اللقاء.

0: للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
0: خليك معنا واستمع إلى تردد 899-959 عدن الغد صوت كل الناس.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: الله يحفظ جماعتنا ولمتنا.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة، من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك، ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني، غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة، تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
4: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الصيفي الثالث من العام الجامعي 2025 و2026 في عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالمياً في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية، التمويل والمصارف الإسلامية. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة، وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبه. تعلم أينما كنت. للتسجيل والاستفسار 02-25-29-66 782-79-1333 جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
3: تعلن مؤسسة الغانم لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن فتح باب الحجز في معرض عدن الثالث للطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والإلكترونيات الذي سيقام في الصالة المغلقة بملعب 22 مايو. الراعي الرسمي شركة المقبل للطاقة المتجددة المحدودة. للحجز والاستفسار يرجى التواصل على الرقم 7830012000.
4: عبر أثير إذاعتنا، عبر أثير إذاعتنا، خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
5: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
6: بل للاختيار الصحيح.
4: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
5: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
4: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
5: الهندسة والحاسبات،
4: العلوم الإدارية والإنسانية،
5: الدراسات العليا والبحث العلمي،
4: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
5: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
4: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
7: خطوتك الأذكى.
5: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
4: 02-368-633 أو 718-4074.
8: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

رئيس مجلس القيادة يؤكد أن الدولة فرضت معادلة حازمة للردع دون إغلاق أبواب السلام العادل. مجلس الوزراء يتابع المستجدات والإجراءات المتخذة لإدارة المرحلة الراهنة وتعزيز جاهزية مؤسسات الدولة. ومجلس القضاء الأعلى يقر إعادة تشكيل الدائرة المدنية بالمحكمة العليا ويحيل 12 قاضيا إلى مجلس المحاسبة. السيدات والسادة، نشرة الأخبار الرئيسة، أهلا بكم. استقبل فخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسية لوفد البرلمان الأوروبي برئاسة النائب النمساوي راينو هولد لوباتكا وعضوية برلمانيين من السويد وألمانيا وأسبانيا وعدد آخر من المسؤولين في لجنة شبه الجزيرة والخليج في البرلمان الأوروبي. ووضع رئيس مجلس القيادة والوفد الأوروبي أمام المستجدات على الساحة الوطنية وفي مقدمتها الانتهاكات الإيرانية المتكررة للسيادة اليمنية ومحاولات ميليشيا الحوثي الإرهابية بدعم من النظام الإيراني فرض رحلات جوية خارج سلطة الدولة والأطر القانونية المعتمدة. وأشاد بالتزام الاتحاد الأوروبي القوي في الوقوف إلى جانب الشعب اليمني ودعمه المستمر للحكومة وبرامج التنمية والاستجابة الإنسانية والإصلاحات الاقتصادية ومواقفه الواضحة الداعمة لوحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه. وأكد رئيس مجلس القيادة أهمية دور الاتحاد الأوروبي في تعزيز موازين القوى لصالح مشاريع السلام والاستقرار والتنمية في المنطقة والدفاع عن النظام الدولي القائم على احترام سيادة الدول وردع جماعات العنف بكل الوسائل بما في ذلك تصنيفها على لوائح الإرهاب. كما تطرق فخامة الرئيس إلى الإجراءات التي اتخذت لمواجهة تصعيد الميليشيات الحوثية الإرهابية ما في ذلك الردع الحازم لخروقاتها اليومية للهدنة على الجبهات كافة والمبادرات التي قدمتها الحكومة لتشغيل مطار صنعاء بصورة قانونية وآمنة ما يحفظ مصالح المواطنين وسيادة البلاد واحترام مبادئ القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وأكد في هذا السياق أن الحكومة تعاملت مع هذا التصعيد بأعلى درجات المسؤولية من خلال ردع التهديد والترحيب الفوري بالمبادرة الأردنية التي وفرت حلا إنسانيا وقانونيا يضمن سفر المواطنين عبر ترتيبات تحترم سيادة اليمن وتنهي ذرائع الميليشيات الإرهابية. وأشار فخامة الرئيس إلى أن الحكومة لم تكن يوما سببا في الأزمة الإنسانية بل أن هذه الكارثة نتجت عن انقلاب الميليشيات الحوثية على التوافق الوطني واستمرار سيطرتها بالقوة على أجزاء عديدة من البلاد الكثيفة بالسكان وعرقلة المبادرات كافة ما في ذلك رفض تشغيل رحلات الجوية عبر مطار صنعاء ودفع رواتب الموظفين قبل أن تذهب إلى استهداف المنشآت النفطية وتدمير مقدرات شركة الخطوط الجوية ومصادرة أرصدتها واستخدام المدنيين رهائن لتحقيق مكاسب غير مشروعة. وفي اللقاء ذاته تحدث رئيس مجلس القيادة حول ممارسات الميليشيات الحوثية وانتهاكاتها الجسيمة بحق أبناء الشعب اليمني موضحا أن استمرار الأمر الواقع يعني ببساطة اتساع دائرة الفقر والنزوح وانتهاكات حقوق الإنسان واستمرار تعطيل الاقتصاد الوطني وتجزئته وتهديد حرية الملاحة وإمدادات الطاقة العالمية. وشدد على أهمية دور البرلمان الأوروبي في ممارسة أقصى الضغوط على الميليشيات الحوثية للإفراج عن موظفي الأمم المتحدة والإغاثة الإنسانية المختطفين لدى الميليشيات وضمان عدم إفلات المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان من العقاب. كما جدد التزام الحكومة بنهج السلام الذي ينهي أسباب الحرب مشددا على أن أي تفاهمات مستقبلية يجب أن تكون خطوة على طريق إنهاء المعاناة واستعادة مؤسسات الدولة لا بديلا عنها وأن تقوم على احترام سيادة الجمهورية اليمنية وأمن دول الجوار والممرات المائية واحتكار الدولة وحدها لوسائل القوة وفقا للقانون والدستور. وتابع فخامة الرئيس إن السلام الذي نريده يجب أن يضمن القطع مع الماضي وتجريب العنصرية والطائفية والعنف ويحمي الحقوق والحريات والمواطنة المتساوية والتداول السلمي للسلطة واحتكار الدولة للسلاح واحترام الدستور وسيادة القانون معدا أن أي سلام لا يعالج هذه الجذور سيبقى هدنة مؤقتة.
وأشار إلى أن استقرار اليمن يعني ممرات بحرية آمنة للتجارة العالمية وحماية سلاسل الإمداد والحد من الإرهاب والجريمة المنظمة وتقليص مواجهات الهجرة غير النظامية وحماية القانون الدولي الذي يقوم على احترام سيادة الدول. أشاد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم الخنبشي بالدور الوطني والمجتمعي الذي تطلع به الهيئة الحضرمية لإصلاح ذات البين وجهودها المباركة في تعزيز قيم التسامح والتآخي وحل النزاعات بالطرائق الودية، ما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار وتعزيز النسيج الاجتماعي في حضرموت. جاء ذلك خلال لقائه بمدينة المكلا رئيس الهيئة الشيخ عبدالله الصافي باوزير وعددا من أعضاء الهيئة، حيث أطلعه على أبرز أنشطة الهيئة وما تنفذه من مبادرات مجتمعية وإصلاحية ودورها في رأب الصدع بين أفراد المجتمع ونشر ثقافة الحوار والتوافق، مؤكدا أن حضرموت عرفت عبر تاريخها بإرثها العريق في الإصلاح والتسامح، مشيرا إلى أن جهود الهيئة تمثل امتدادا لهذه القيم الأصيلة وتسهم في تعزيز التماسك المجتمعي ودعم الاستقرار، مثمنا ما يبذله أعضاؤها من جهود مخلصة في خدمة المجتمع. عقد مجلس الوزراء برئاسة دولة رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شايع الزنداني في العاصمة المؤقتة عدن، عقد اجتماعا لمتابعة المستجدات في أعقاب الانتهاكات الإيرانية للسيادة اليمنية والإجراءات المتخذة لإدارة المرحلة الراهنة بمختلف أبعادها السياسية والعسكرية والأمنية والدبلوماسية والاقتصادية والإعلامية وبالتنسيق مع مجلس القيادة الرئاسي. أقر مجلس الوزراء تشكيل اللجنة الإشرافية العليا لإعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2027-2029 للميلاد برئاسة رئيس الوزراء وعضوية عدد من الوزراء ومحافظ البنك المركزي ومؤثلين عن القطاع ومنظمات المجتمع المدني بناء على العرض المقدم من وزيرة التخطيط والتعاون الدولي. واستمع مجلس الوزراء إلى إحاطات من الوزراء المعنيين بشأن الأوضاع الخدمية في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، ووجه بمضاعفة الجهود وتسريع تنفيذ الحلول العاجلة وتعزيز التنسيق مع السلطات المحلية واعتماد المتابعة اليومية لمؤشرات الأداء، مؤكدا أن تحسين الخدمات سيظل في مقدمة أولويات الحكومة وأن معايير تقييم أداء الوزارات سيكون مرتبطا بمدى انعكاس جهودها على حياة المواطنين. ووقف المجلس أمام الهجوم الإجرامي الغادر الذي استهدف أفرادا من قوات درع الوطن في مديرية رماه بمحافظة حضرموت وأسفر عن استشهاد وإصابة عدد من منتسبيها، مؤكدا أن هذه الأعمال الإرهابية لن تنال من عزيمة الدولة والحكومة بترسيخ الأمن والاستقرار أو تثنيها عن ملاحقة العناصر الإجرامية وتقديمها للعدالة. وأدان مجلس الوزراء بأشد العبارات استمرار الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على دولة الكويت ومملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية، ووقوف اليمن الكامل مع الدول الشقيقة فيما تتخذه من إجراءات تجاه هذه الاعتداءات، مؤكدا أن هذه الأعمال تمثل انتهاكا فاضحا للقانون الدولي وتجسد الطبيعة العدوانية للمشروع الإيراني القائم على زعزعة أمن المنطقة وتهديد السلم والاستقرار الإقليمي والدولي. أقر مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن برئاسة رئيس المجلس القاضي محسن يحيى طالب، أقر إعادة تشكيل الدائرة المدنية بالمحكمة العليا، وذلك بناء على اقتراح رئيس المحكمة القاضي الدكتور علي أحمد الأعوش. وجاء التشكيل على أن يتولى رئاسة الدائرة القاضي صالح الزبيدي وعضوية 4 قضاة. وافق الاجتماع الذي ضم عبر تقنية الفيديو رئيس المحكمة العليا ووزير العدل فضيلة القاضي بدر العارضة على المقترح المقدم من رئيس المحكمة العليا بشأن ترشيح القاضي نبيل عبد الرقيب الأديمي أمينا عاما للمحكمة العليا. كما أقر المجلس إعادة تشكيل مجلس المحاسبة برئاسة القاضي هاشم عبد الله الجفري وعضوية قاضيين. وافق المجلس على المقترح المقدم من هيئة التفتيش القضائي بشأن سد الشواغر في محكمة استئناف تعز. وأحال المجلس 12 قاضيا إلى مجلس المحاسبة بناء على رفع هيئة التفتيش القضائي نظرا للمخالفات المنسوبة إليهم في أثناء تأدية عملهم القضائي.
افتتح وزير الدولة محافظ عدن عبد الرحمن شيخ اليوم المرحلة الثانية من مشروع تأهيل مستشفى المنصورة الجراحي العام وصيانته. استمع المحافظ شيخ إلى شرح حول مكونات المرحلة الثانية من المشروع التي شملت إعادة تأهيل الدور الأرضي وصيانته الذي يضم العيادات الخارجية والمختبر وغرفة العمليات إلى جانب تأهيل 5 غرف للترقيد. وأشاد بالجهود التي تبذلها إدارة المستشفى وكوادره الطبية والإدارية والفنية، كما وجه بالبدء في تنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع التأهيل والصيانة، واعتمد دعما عاجلا لإصلاح الأجهزة والمعدات الطبية وصيانتها وتأهيلها، بما يضمن تعزيز جاهزية المستشفى وتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين. وإلى محافظة شبوة، حيث أكد المحافظ عوض العولقي أهمية وضع معالجات جذرية لمشكلة زحف الرمال المتحركة على الطرق الساحلية بالمحافظة في أثناء هبوب الرياح الموسمية التي تضربها في هذا التوقيت من كل عام وتسبب في توقيف الحركة كاملة أحيانا. وشدد المحافظ العولقي خلال لقاء مدير فرع المؤسسة العامة للطرق والجسور بالمحافظة المهندس عوض ضيمان على ضرورة إعادة أو إعداد حلول عملية ومدروسة وتسخير الإمكانات المتاحة لتنفيذ المعالجات اللازمة، لافتا إلى أن تحسين شبكة الطرق وتأمين سلامة مستخدميها يمثلان أولوية ضمن خطط السلطة المحلية. وفي لقاء آخر كرم محافظ شبوة فريق شباب مرخى بمناسبة تأهله إلى الدور 16 من بطولة كأس الجمهورية لكرة القدم، حيث أشاد المحافظ بالمستوى الفني للفريق وروحه الرياضية العالية، مؤكدا أن هذا الإنجاز يمثل مصدر فخر واعتزاز لأبناء محافظة شبوة. اطلع رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز على سير العمليات العسكرية ومستوى الجاهزية القتالية لمنتسبي المنطقة العسكرية السادسة. وشدد الفريق بن عزيز على ضرورة التحلي باليقظة الأمنية والعسكرية العالية مع الحفاظ على الجاهزية القتالية القصوى والاستعداد في كل الأوقات في مختلف قطاعات المنطقة السادسة، تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسية القائد الأعلى للقوات المسلحة. اطلع وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء جمعان برباع على أوضاع اتحاد منظمات المجتمع المدني وسبل تعزيز الشراكة بين السلطة المحلية ومنظمات المجتمع المدني ما يسهم في تعزيز أو في دعم جهود التنمية وخدمة المجتمع. وتعرف الوكيل من الأمين العام للاتحاد سالم باجري على أنشطة الدوائر المتخصصة بالاتحاد التي تسهم في تفعيل دور أكثر من 25 منظمة في قوام الجمعية العمومية تتوزع على مناطق وادي حضرموت كافة. وأكد الوكيل برباع أهمية الدور الذي تطلع به منظمات المجتمع المدني بوصفها شريكا أساسيا للسلطة المحلية في تنفيذ المبادرات التنموية والإنسانية، مشيدا بما تقدمه من برامج ومشروعات تسهم في تحسين مستوى الخدمات وتعزيز المشاركة المجتمعية. التقى وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الساحل والهضبة حسن الجيلاني بمكتبه المدير العام لمديرية دوعن عبدالله مقابل للاطلاع على أوضاع المديرية ومستوى الأداء الخدمي والتنموي وبحث أبرز الاحتياجات والمشاريع ذات الأولوية. واستمع الوكيل الجيلاني إلى شرح مفصل حول مستوى الأداء الإداري والخدمي وسير العمل في عدد من المشاريع التنموية، وفي مقدمتها تنفيذ توجيهات عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم الخنبشي بتعزيز كهرباء دوعا بمولد بقدرة 1 ميجا، وكذا مشروع ربط الكهرباء إلى جانب أبرز الاحتياجات الصحية، وفي مقدمتها مشروع البعثات الطبية الأجنبية، كما جرى مناقشة أوضاع مستشفى الجويرة ومستشفى الفقيد عبدالله مقابل بالجحي واحتياجاتهما من أعمال التأهيل والتطوير ما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية والرعاية الطبية المقدمة للمواطنين. دشن وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون الشباب منظمات المجتمع المدني الدكتور مراد بعلوي والمدير العام لمكتب وزارة التربية والتعليم بساحل حضرموت أمين بعباد بمجمع بلقيس التعليمي. دشن فعاليات أنشطة المخيم الصيفي الرابع لمهارات المستقبل لطلاب الثانوية العامة على مستوى مديرية مدينة المكلا. وأكد الوكيل بعلوي أن المخيم يمثل أهمية كبيرة للمشاركين من خلال استغلال الوقت خلال الإجازة الصيفية واستثماره بما يفيدهم علميا وعمليا
يعينهم للعام أو يهيئهم للعام الدراسي الجديد، مؤكدا حرص قيادة السلطة المحلية بالمحافظة على إلاء قطاع التعليم الرعاية الكاملة كونه ركيزة الأساسية في التسلح بالعلم والمعرفة والبناء والتنمية. بدوره استعرض بعباد الأنشطة والبرامج والفعاليات التي تصاحب أيام المخيم التي ينخرط فيه 120 طالبا من ثانويات مديرية المكلا في مجالات مهارات التحدث باللغة الإنجليزية ومهارات الاتصال والتواصل الفعال وفنون القيادة والمهارات الحياتية، إضافة إلى مواكبة البرمجيات والذكاء الاصطناعي والنشاطات الرياضية والتوعوية. التقى رئيس مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني اللواء الركن الدكتور محمد بهارون وفد منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف برئاسة نائب الممثل المقيم في بلادنا لشؤون البرامج أوبيا أشينج، وبحث اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك في تطوير منظومة السجل المدني ودعم جهود تسجيل المواليد ومنح الرقم الوطني للأطفال منذ الولادة بما يكفل تعزيز حق الطفل في الهوية القانونية، كما جرى مناقشة القضايا المتعلقة بتطوير نظام السجل المدني الإلكتروني في مقدمة أهمية منح الرقم الوطني للأطفال منذ الولادة باعتباره المعرف القانوني الدائم للمواطن وما يمثله ذلك من خطوة مهمة في ضمان إثبات الهوية القانونية للأطفال وتمكينهم من الحصول على الخدمات الأساسية في مجالات الصحة والتعليم والحماية والرعاية الاجتماعية. أحبطت قوات البحرية التابعة للقوات المسلحة في الساحل الغربي محاولة زوارق مسلحة تابعة لميليشيات الحوثي الإرهابية الاقتراب من جزيرة زوغر من جهة الممر الدولي في البحر الأحمر. وقال الإعلام العسكري للمقاومة الوطنية إن قوات البحرية تعاملت بحزم وقوة مع الزوارق الحوثية فور رصدها ما أجبرها على الفرار والتراجع باتجاه منطقة الفازة شمالاً. وفي الشأن الرياضي انطلقت منافسات بطولة كأس البلدة لكرة اليد الشاطئية ضمن الفعاليات والأنشطة الرياضية المصاحبة لمهرجان موسم البلدة السياحي 2026 التي تقام بإشراف مكتب وزارة الشباب والرياضة بساحل حضرموت وتنظمها فروع الاتحادات العامة للألعاب الرياضية بالساحل. وشهدت المباراة الافتتاحية للبطولة التي ينظمها فروع اتحاد اللعبة بساحل حضرموت وأقيمت على ساحل الستين بمدينة المكلا مواجهة قوية جمعت بين ناديي شعب حضرموت وهلال فوة، وتمكن فريق الشعب من حسم اللقاء لصالحه أداء ونتيجة بشوطين دون رد ليقصي الهلال ويخطف بطاقة التأهل إلى الدور المقبل. وتعد البطولة واحدة من جملة من البطولات الرياضية في مختلف الألعاب التي تنظم بمناسبة مهرجان البلدة وتهدف إلى تنشيط الحركة الرياضية واكتشاف المواهب الشابة في الألعاب الشاطئية. ختام النشرة إليكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. رئيس مجلس القيادة يؤكد أن الدولة فرضت معادلة حازمة للردع دون إغلاق أبواب السلام العادل. مجلس الوزراء يتابع المستجدات والإجراءات المتخذة لإدارة المرحلة الراهنة وتعزيز جاهزية مؤسسات الدولة. مجلس القضاء الأعلى يقر إعادة تشكيل الدائرة المدنية بالمحكمة العليا ويحيل 12 قاضيا إلى مجلس المحاسبة. شكرا لكم على حسن المتابعة، في أمان الله.

0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.

0: انت باغية واحد يكون دمه بارد سكتي ما جاب طلتي ما يدويش لعبي عليه العشرة ما يعودش الهطر يكون راجل لورا لنا بالزف على ترويش
1: عدن الغد صوت كل الناس.
2: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
3: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899-959.
4: النجم الساطع الساحر الغامض معشوق الجماهير رجع بشكل جديد لعبة بتغني بتعزف
5: وبتحب
6: جمع كل الأشكال دلوقتي ممكن يبقى عندك توليت في البيت

من راديو عدن الغد نحييكم مستمعينا الأعزاء في موجز الأخبار لهذه الساعة. والبداية محليا، الحكومة اليمنية تدفع بتعزيزات عسكرية إلى جبهات القتال استعدادا لمواجهة محتملة. بدأ صرف معاشات المتقاعدين المدنيين لشهر أغسطس اعتبارا من اليوم. وشهدت مديرية المنصورة يوم أمس جريمة قتل مروعة راح ضحيتها رجل مسن في حادثة هزت الرأي العام وسط اتهامات بتورط شقيق المجني عليه وابن شقيقه في ارتكاب الجريمة. عربيا وعالميا، القطاع الصحي في غزة يشهد تدهورا غير مسبوق مع تسجيل نحو 5000 إصابة أسبوعيا بجدر الماء وظهور حالات إصابة بمرض السل. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تنفيذ الليلة التاسعة من ضرباتها العسكرية ضد إيران، مؤكدة استهداف منشآت عسكرية ودفاعات جوية ومواقع لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة وشبكات اتصالات. اقتصاديا، تراجعت الأسهم العالمية والسندات اليوم مع تصاعد الصراع في الخليج وارتفاع أسعار النفط. تجاوزت أسعار الغاز في أوروبا حاجز 700 دولار للألف متر مكعب في تعاملات اليوم للمرة الأولى منذ مارس، مدفوعة بتجدد المواجهات بين الولايات المتحدة وإيران. رياضيا، فريق الشعلة يحجز بطاقة التأهل بفوزه ضد فريق ريانسا ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الثانية من دوري الدرجة الثالثة لأندية وادي حضرموت. وتوج المنتخب الإسباني بلقب كأس العالم فيفا 2026 بعد فوزه الثمين على نظيره الأرجنتيني بهدف دون رد. ولمزيد من التفاصيل زوروا كافة منصات مؤسسة عدن الغد للإعلام. دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. وقلنا ألم تر أي ألم تعلم، لأن السجود من هذه الأشياء لم نشهده كما نعلمه في السجود لأنفسنا، لكن العلماء حينما تكلموا في هذه الأجناس، احنا علمنا سابقا أن أجناس الكون أربعة: أدناها الجماد، ثم يزيد عليه النبات خاصية النمو والحركة، ثم يزيد على النمو خاصية الأحساس فيوجد الحيوان، ثم يزيد على الحيوان خاصية الفكر والاختيار بين البدائل فيجيء الإنسان. يبقى إذن جماد ونبات وحيوان وإنسان. وقلنا سابقا إن هذه الأجناس التي سبقت الإنسان مسخرة لخدمته، لأن كل الوجود ده مسخر لخدمة الإنسان. ولذلك صدق الحق في قوله: يا ابن آدم خلقت الأشياء من أجلك وخلقتك من أجلي، فلا تشتغل بما هو لك عمن أنت له. وواقع الأمر كذلك أو لا؟ وهل الأشياء دي تخدم الإنسان مباشرة ولا بتخدم كل جنس يخدم الأعلى منه؟ فبالترتيب كده، الجماد بيخدم الايه؟ النبات، بيديله خاصية التربة أو مش عارف الغذاء وإلى آخره. أدي واحدة. والماء معتبر من الجماد، ما تفتكرش الجماد يعني يابس، والماء بيدي برضه للنبات وبيدي أيضا لمين؟ للحيوان وبيدي للإنسان. يبقى الجماد بيخدم كم حاجة؟ النبات والحيوان والإنسان. طب والنبات؟ والنبات يخدم أعلى منه، بيخدم الحيوان ويخدم الإنسان، والحيوان بيخدم اللي أعلى منه وهو الإنسان. إذن فكل جنس يخدمه الأدنى منه. فأنت أيها الإنسان، فأنت أيها الإنسان أعلى هذه الأجناس، ومن دونك في خدمتك، وأنت في خدمة من؟
0: عدن الغد، صوت كل الناس.
2: حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد صوت كل الناس.
2: كان يجب كما قلنا سابقا أن تبحث لك عن مهمة، لأن الجماد له مهمة مع أشياء ثلاثة، مع النبات ومع الحيوان ومع الإنسان، والنبات له مهمة مع الحيوان والإنسان، والحيوان له مهمة معك. فكان يجب أن تعرف أنت نفسك بقى ولك مهمة مع من؟ نشوف أنت بقى، كان يجب أنك تبحث عن مهمتك، وإلا كنت أدنى من الحيوان وأدنى من النبات وأدنى من الجماد. فإذا جاء لك رسول لينبهك على مهمتك كنت تشكره ولا ما تشكروش؟ ده أمر كان يجب أنك أنت تنشغل به. فجيه رسول يقول لك أنا عايز أنبهك، أنت اتصالك بمين؟ إذا ما كانش صح أن الرسول ينصرف عنه أبدا، لأنه جاي ينبهني على مسألة هي محل البحث الإيه؟ العقلي. لأن عقلك يقول طيب الأشياء اللي في خدمتك دي ألك قدرة عليها؟ ده خدمتك قبل أن توجه لها أمر وانت عيل صغير لسه، وخدمتك ولا قدرة لك لتتناولها أو تسمع منك. كان يجب تتنبه وتقول مين الأقوى مني ومنها هو اللي ذكرها لخدمتي. لازم ده بحث طبيعي، بحث طبيعي. هذه الأشياء في خدمتها لك لم تتأبى. وقلنا سابقا أن الشمس ما جت فيش يوم قال والله بني آدم دول ما عادش يستحقوا المعروف، أنا مش طلع عليهم الأرض. ما حصلش. الريح قال ده ما يستحقوش إيه وإنكم، ما حصلش. الارض قالت والله لطلنا عليهم بالاخصاب والمشاعر، ما حصلش. يبقى لانها في مش في قبضه الحق ومسخود. احنا عندنا كده، لكن ده انت لو نظرت الى اللي يسجدوا على الارض بالجبهه بيختلف باختلاف حاله، وهو انسان واحد، انسان له افراد. طب اللي ما يقدرش يتني ظهره كده وينزل على الارض يعمل ايه؟ بس بكده برقبته ويسكت. الله. إذن السجود في الشيء الواحد بيختلف إيه؟ بيختلف باختلاف مقامات. مريض محرض ونايم على الفراش كده وبنقول له بقى صل، يقول له صل بإرمش عينيك. يبقى السجود له عنده إيه؟ مش هو السجود بتاع الأرض. إذا كان في الجنس الواحد كل أفراده له سجود يناسب قدرته وطاقته، يبقى لما يختلف الجنس يبقى عايز السجود بتاعه يبقى زي. طب ده السجود بتاعنا بيختلف، إحنا سجودنا إيه؟ طب ما بيقدرش يرمش عينه كده، إنما فكره كويس. يقول لك يخطر السجود على باله، يخطر السجود على باله. قال آه، أهو ده سجود. طب إذا كان السجود عندك أنت يلي منك من يسجده على

أرض، ومنك اللي ما يقدرش يسجد يسجد بحركته، ومن اللي يقدر يسجد بيمشي عينه، ومن اللي يصدر بالخاطر. يبقى أنت عايز بقى تشوف السماء وهي بتسجد والشمس وهي بتسجد، أنت ما بتشوفش دي. يبقى إذن لازم تتنبه إلى أن سجود كل جنس له سجود خاص، بدليل أن الجنس الواحد الذي أنت منه لسجودهم أشياء شتى. وقد نجلس فعلا عن مريض ولا نعلم أنه ساجد بخاطره لربه، نعرف دي؟ ما نعرفها. واللي ما بيشوفش ما يشوفش جفنه هو بيسجد. إذا فالسجود في الأفراد الجنس الواحد مختلف، فإذا اختلف في أفراد الأجناس المختلفة يبقى معقول ولا مش معقول؟ يبقى معقول. أو تريد من السجود هنا الخضوع والطاعة. ولذلك أنت لما يجي كده واحد كان متكبر عليك كده ومش عارف إيه وبتاع، وبعدين تقول لك وفلان وأخيرا جه فلان ساجد، مش بتحصل كده؟ أهو جه ساجد، يعني ساجد إيه؟ خاضع ومطيع. فتبقى الأجناس اللي ما أنتش متصور لها سجود دي ومش جاي على مش داخل مخك، يبقى خلاها الخضوع والطاعة. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. خلاص، إنما أمره إذا أراد شأن أن يقول له كن طاعة. يبقى السجود والخضوع والانقياد والإيه والطاعة تمشيها كده. ولا سجود برضه سجود كده بس بلغته، بس بما يناسبها، بما إيه؟ بما يناسبها. احنا قلنا زمان الراجل اللي اتنين الجماعة العارفين بالله اللي قعدوا مع بعض، واحنا قلنا برضو العارفين بالله لما يقعدوا مع بعض يقعدوا ايه برضو ينكفوا في بعض كده، ينكفوا في بعض، مش تعالي على بعض زي ما قلنا، لا مش تعالي. ده علشان اللي وصل منزلة مع قرب من الله بإفاضاته عليه، واحد تاني يقول له ايه لا برضو في لسه اكتر من كده شوية، يبقى بده يحب له يقوم يديله حاجة ان هو احسن، ما دام في حاجه احسن يعني بجد عشان ايه توصل له. احنا قلنا الراجل اللي كان، انتوا سمعتوا الحكايه بتاعت ايه الراجل اللي قاعد كده وحب يتف، يعني جه بلغم عنده ولا حاجه بيتف، فيعمل كلام كده مش عارف قام اللي قاعد وياه قال له القها واسترح، مفهوم؟ القها وايه استرح. قام هو بقى، ما هو من الاهل بقى الكشف والبتاع، قال له والله كلما اردت ان ابصق على الارض سمعت الأرض تسبح فأستحي أن أبصق على مسبح. إيه المنزلة دي كبيرة دي؟ فالتاني يقول له ودي يعني إيه يعني أنت برضو لسه برضو لسه أنت لسه برضو في الروضة. فافتعل تنخيمه وراح جاي كده وقال مسبح في مسبح. يبقى الناس اللي يدركهم يدركوا كده، هو كل الحياة يدركوه ان موقف عالك، يبقى اقول هي الخضوع والطاعة وما فيش حاجة تخرج عن مراداته ابدا. ومن رحمة الله بي ان الاشياء دي خضع لإرادة ما تمكنش تنحل عنه، والانسان هو اللي بس اخذ الاختيار، وبعدين مرة يبقى كويس ومرة يبقى ايه وحش. لكن ديك لا، قالت ايه اتينا طائعين وإنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا الفقر وحملها الإنسان. قال لا أنا مختار وأنا هبقى عاقل وأنا هقعد أرتب الأمور كده واختار كويس. يا شيخ أنت ظلوم وجهول، ما تخليك زيه. قال لا خلاص خد يا أخوي. نشوف بقى ساعة تسمع لله يسجد من في السماوات ومن في الأرض. طب ما احنا في السماء واحنا في الأرض، في ملائكة وفي احنا مش منهم؟ طب ربنا قال ولله يسجد.

الكفار. ازاي؟ أم قال لك الكافر الذي تعود التمرد على خالقه، يقول له آمن يقول له لا مش مآمن، خلاص اطيعني ما بطيعش، تبقى انت ألفت التمرد اهو. طيب ان كنت شاطر لما اريد بك شيء مش ما يعجبكش تمرد عليه وتعملوش امرض. طب ما انت متعود التمرد ما تمرضش، موت ما تموتش. طب اشمعنى في دي بقى؟ ام قال لك مسخر في هذا كله كما في السماوات وما في الارض، لا يقدر لا يجيب كده ولا كده. اذا مسخر يسجد من في السماء، خاضع مؤتمر بامر الله، زي كل زي الحجر وزي الشجر وزي الحيوان وزي كل حاجه. الحته الاختيار اللي خدها منه هي بس اللي خلته تنقسم، اداك اختيار تفعل او تفعل. قال لك طب وليه ما كناش كده كلنا بالشكل ده؟ قال لك لا، لان صفه التسخير للحق وعدم التخلف من المخلوق على مرادات خالقه تثبت لله القدره على الكل، انما تثبتش لله المحبوبيه. المحبوبيه انك تكون قادر ان تؤمن وان لا تؤمن فتؤمن، وقادر ان تطيع وان فتطيع. وضربنا مثل ولله المثل الاعلى، قلنا عندك عبدين، واحد انت ربطه في سلسله وحب يا سعيد يجي ولا ما يجيش؟ طب والتاني ما ربطتوش، قلت له يا سعد تنه جاي لك وهو مش مربوط، ايهما اطبع لك واحب؟ اللي مختار وجالك، فكون فيه مختار انه ما يجيش ويجي ربنا دي دليل على الايه؟ حب. دي كانت تثبت صفه القدره، انما ما تثبتش صفه الايه؟ المحبوبيه. فاذا قول الحق ولله يسجد من في السماوات ومن الارض والى اخره، ايه الشمس والقمر ايه والنجوم، الاول قبل ايه؟ من في السماوات ايه ومن في الارض. من في السماوات طبعا الملائكه، ومن في الارض يبقى مين هم؟ برضه فيه ملائكه بتوعنا حفظتنا واللي لنا شغل، والانسان فيه ايه؟ فيما لا اختيار له فيه، امرض يمرض، افتقر يفتقر، اعمى يعمى، ما خلاص. مع ان كان المفروض اللي مش جايين ويا ربنا دول لما يقول عليه على حاجه ما يرضوش، تبقى مش بتاعته. يبقى اذا من داخل فيها ملائكه في السماء وملائكه في الارض، وداخل فيها مين؟ الانسان كله مؤمنه وكافره فيما لا ايه؟ فيما لا اختيار له فيه. لكن عندي وكثير من الناس دل على ان في حته خلاف، تيجي الخلاف ده منين يا حق؟ مما خلقته فيك من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. واذا كفر الكافر يبقى مش مسخر الاختيار اللي وهب له؟ طب يبقى مسخر اهو، قال من شاء فليؤمن، يبقى مسخر للاختيار ولا لا؟ مسخر في الايه؟ في الاختيار. وكثير ساعه ما تسمع وكثير كان المفروض يبقى بلا وقليل، لكن هنا وكثير من الناس يعني في اختياراتهم، لأن من دخل فيها التسخيرات، وفي الاختيار كثير من الناس. وكثير حق، يبقى كثير وكثير. قال لك مرة يراد بالكثير ما يقابل القليل، ومرة يراد بالكثير إن ده كتير وده كتير، إن ده إيه كتير وده إيه وده كتير. وكثير حق عليه العذاب، حق يعني سبب، وهذا أمر كان يجب أن يكون، لأن مش ممكن أفنجعله إيه متقين كالمجرمين، من إجعالهم ازاي دي؟ مش ممكن بقى نجعل الذين مش ممكن، يبقى لازم الحق يقتضي ايه؟ انهم يعاقبوا. كويس. وكثير حق عليه الايه؟ العذاب. لكن الحق سبحانه وتعالى يريد نقول ان حقيه العذاب من مساو قد ياتي اقوى منه، يقول لا بلاش دي، ما تعذبوش ما تضربوش وما فيش مساو لله يمنعه. ادي واحدة. ولا في شافع يجي يشفع له؟ ما هو الشافع المساوي يحوشك ما تفعلش وان لم ترضى، لكن الشفيع يعوزك ما تفعلش بس بايه؟ برضاك. فبيقول وحتى يجب ان ييأسوا من ان في واحد ياخذهم من الله، لان اللي ربنا يهينه ما يبقاش له حد ايه؟ يكرمه، لا بانه يدخل ينصره ولا بانه ايه؟ يشفع فيه. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى الآية وكملها إيه؟ ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس، من في السماوات ومن في الأرض اللي هي الملائكة والإيه؟

الإنسان. والشمس والقمر والنجوم والجبال دي الجماد، والشجر أدي الإيه النبات، والدواب يعني الإيه الحيوانات، وكثير من الناس في الاختياريات، وكثير حق عليه العذاب. ومن يهن الله بالعذاب الذي حق عليه وسبق فما له من مكرم، يعني ملوش حد يكرمه ويخلصه من هذا الايه هذا. ان الله يفعل ما يشاء.

وما دام الذي يستحق العذاب يهينه الله فلا يوجد من يعزه. اللي يوجد من يعزه ده إما قهرا عن الله يبقى مساوي له وده مش موجود، وإما يشفع له لا يمكن يشفع له إلا بإذن مين؟ إلا بإذن الحق سبحانه وتعالى. ولذلك الله سبحانه وتعالى هو الذي يجير فقط، يجير على خلقه، يجير ولا يجار عليه. معنى يجار عليه يعني ما حدش يقول له أنا في جواري، في جواري يعني ما حدش هو يقول دي، إنما غيره ما يقدرش يقولها. هذان خصمان اختصموا في ربهم، هذان خصمان. كلمة خصم قلنا من الألفاظ التي يستوي فيها المفرد والمثنى والجمع. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تصوروا المحراب؟ تصوروا المحراب، يبقى هو بيقول على خصم مفرد وتصوروا ولا لا؟ يقول لك وبعدين هناك يقول ايه وخصمان بغى بعضنا على ايه على بعض. يبقى كلمة خصم زي كلمة عدو، زي كلمة ضيف، زي كلمة ايه عد، كل دي يستوي فيها الواحد والمذكر وكل والمؤنث قد بعضه. هذان خصمان اللي هم ايه؟ قال لك ما هو قال وكثير من الناس، وكثير حق عليه العذاب، كثير من الناس دخل مع الاختيار في الجبر ونفذ من باب الجمال، وكثير حق يبقى فيه ايه في الاختياريات بقى ديكها ما فيش فيها انقسام، انما الانقسام في مين؟ في الانسان. يبقى مدام دول بقوا خصمين، ومدام خصمين يبقى عايزين ايه فصل بينهم، ومدام عايزين فصل بينهم يبقى عايزين شهود وبينة ومش عارف ايه. ام قال لك شهود ايه وكفى بالله شهيدا، مش عايز شهود. وان كنا عايزين شهود بس لتقريعهم نفسهم هي اللي هتشهد عليهم، وقالوا لجنودهم لما ايه شهدتم علينا قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء. قال له طب ما هي نفسها الجوارح اللي بتشهد دي هي اللي عملت، الايد اللي هتشهد والعين وكل دي هي اللي عملت العمل. اما قال لك لا، في فرق بين عمل اريده وعمل اؤديه وانا ابغضه. وضربنا برضو مثل والله المثل الاعلى ان الكتيبه اللي فيها ضابط رئيسها ونزلوا في حته صحراء ومش عارف، فمفروض في الجنود يعملوا ايه؟ ان يطيعوه ولو يامرهم غلط، لكن لما يروحوا للاعلى يقولوا والله ده قال لنا كذا وقال لنا كذا وقال لنا كذا، يبقى هم ياتمروا بامر الادنى لان الاعلى جعل له ولايه. فالله جعل لاراده الانسان ولايه على جوارحه. الاراده اللي ربنا جعلها مش الجوارح اللي عاملاها. طب انت عايز تقوم، طب انا عايز بقى اقول لي احسن واحد في علم الحركه اللي عمل الانسان الالي، نقول له طب لما تيجي تقوم كم عضله في جسمك تحركها واي العضلات تحرك، تعمل ايه يعني تعمل ايه كده؟ ما فيش. انت عايز تقوم بتقوم على طول مش كده؟ عايز تشور كده تشور. طب انت عارف في التشوره دي كم عضله عندك؟ ايه الكلام ده؟ منين الكلام ده؟ ده انت عايز تقوم بتقوم. الله، هل انت مسكت الجوارح دي قلت لها قوم يا قوم يا كذا او كذا ونغست دي وعملت دي وعملت دي؟ عايز تتكلم بتتكلم، بدليل ان ربنا لما يعز جارح تأتمر بامرك يمنع فاصل الاراده ده ما تروحش هناك، ينشل انتهت المساله ويبقى ايده بتتحرك هنا بقى خلاص. هي اصلها بتتحرك ما تتحرك. لما جه يحرك اي جارحه فيه لم يعرف الابعاد اللي خلاتها، لكن انت مثلا امسك الحفار اللي بيفحص

0: نفحة الأرض في ولد قاعد بيسوق ومعاه مش عارف ايه يعمل دي يقوم يطلعه كده وبعدين ينزله كده يكبش وبعدين ينزله كده يطلع وبعدين يجيبه كده يروح مش في حتت بيعملها علشان تتعمل الحاجات دي. طب قول لي انت بقى لما بتحرك ايدك كده وكده وتروح كده ايه اللي بتحرك ايه تحط زرار ايدك على الزرار فين في الزرار من هي إرادة منك ربنا بيدي لك مثل دي أن خلقتك إذا أردت شيئا من جوارحك تنفعل لك ويفعل فلا تستبعد أنني إذا أردت من مخلوقاتي شيئا أن يفعله. هذان خصمان اختصموا عمل خصومة بينهم وبين بعض ومدام خصومة بينهم وبين بعض يبقى لازم فيه فصل. الفصل عايز ايه؟ شهود وعايز بينه وعايز مش عارف ايه وعايز تنفيذ هو واحد لوحده بس. طب بقولك ده بيشهدوا قال لك لا ده بيشهدوا تقريعا لهم يعني كأن الايد اللي كانت بتعمل اللي بتعمل بها زيها اللي بتشهد عليك. الان العذاب لايه؟ انت بتفكر العذاب لايه؟ للايد ولا العذاب للرجل اللي تنكوي؟ ابدا. بقولك خلي اي انسان عنده مرض يؤلم وبعد ذلك ينام خلاص الألم راح ساعة ما يصحى يقول آه لو الألم بيسمينه ما كانش يعرف ينام. الله إذن العذاب مش للأبعاد ده العذاب للنفس الواعية. العذاب لمين؟ للنفس الواعية بس. هذان خصمان اختصموا في ربهم ولما يجي بقى الخصومة بقى وبعدين يقعدوا كده وربنا يفصل بقى ايه يفصل بينهم هناك في ايه السبق ان الله يفصل ايه بينهم يفصل بينهم يعني يحكم من يقعدهم مع بعض. يقول زي سيدنا الامام علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه قال انا اللي هو علي يعني اول من يجلس بين يدي الله يوم القيامة للفصل. سيدنا علي بيقول انا اول من يجلس بين يدي ربه يوم القيامة للفصل. أنا ومين؟ هو وعبيدة بن الحارث وحمزة بن عبد المطلب يقعدوا كده ويجي عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة يقعدوا كده. ليه؟ لأن دي أول معركة كانت في الإسلام فالخصومة أول خصومة بقى وقعت كده. ليه ودول ليه؟ قال لك لأنه لما جت موقعة بدر أخرج رسول الله قوما يتبارزون كان زمان يعني يعملوا إيه؟ يقول لك بدال الناس ما يقعدوا يعذبوا بعض ويقتلوا بعض ما نجيب الفتوات بتوع دول والفتوات بتوع دول. لا وأهل الأمر هنا وأهل الأمر هنا وواحد منهم يطلع لواحد كده واللي يغلب ينتصر واللي يغلب يفضه ولا نعرضش أرواح الناس لمين؟ سيدنا الإمام علي قال لي لمعاوية ايه؟ قال له في موقعة صفين قال له ابرز الي يا معاوية فان غلبتني فالامر لك وان غلبتك اجعل الامر لي. فعمر بن العاص وهو معاوية بقى قال له يا معاوية والله لقد انصفك الرجل لقد انصفك ايه وتريحوا الدنيا دي للناس من دي من الحرب ويقتلوا بعض المسلمين وبتاع وحاجات زي دي. قام معاوية بص له كده وقال له اه والله ما أردت أنت يا عمرو إلا أن أبرز له فيقتلني ويغلبني وتأخذ الأمر أنت من بعدي والله ما دمت قد فقلت قد فلا يبارزنه إلا أنت. اطلع بقى فقام بقى يبارز مين؟ الإمام علي. الإمام علي بقى أنتوا عارفين شجاعته وقوته بتاع فمسك بتاعه هيقده لما أحس معايا أن الضربة تميته عمر أن الضربة هتميته عمل إيه؟ قال لك طب تصير في راجل زي راح مشلح يعني بين عورته. الإمام علي طبعا ما يشوفش عورة أبدا فعمل كده فنفد مين؟ فنفد عمر. ولذلك الشريف الراضي لما جه يقول في قصته أراك عصي الدمع شيمتك الصبر وأما للهوى نهي عليك ولا إيه بلى أنا مشتاق وعندي لوعة ولكن مثلي لا يزاع له سر وإنا أناس لا توسط بيننا ومن أهل البيت وإنا أناس لا توسط بيننا لنا الصدر دون العالمين أو القبر.
1: الله
0: يا صدر يا قبر ما عندناش وسط الغلط. قال إيه بقى في الحتة بتاعتنا دي ولا خير في رد الردى بدنية ما فيش خير في انك ترد الموت عنك بشيء خسيس كما ردها يوما بسوءته عمرو. فالغرض فيها لما قالوا لا انت هتجيب لنا فلان وفلان دول ده كرات من الانصار ولا بتاع، احنا عايزين اخرج لنا اكفائنا يعني القرشيين اللي فبس طلع سيدنا الامام علي وطلع حمزه عمه وطلع عبيده بن الحارث بن عبد المطلب، ثلاثه بقى من اهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودك بقى الفتوات بتاعتهم عتبه بن ربيعه وشيبه بن ربيعه والوليد بن مين. وحصل ايه؟ ما حصل. فسيدنا الامام علي بيقول ايه حكايه خصمان يختصر ويفصل بينهم، قال انا اول من يجسو بين يدي الرحمن يوم القيامه للفصل بيني وبين مين، لان دي اول معركه حصل فيها، ولذلك بيسموها ايه ما انزل على عبدنا من يوم التقى الجمعان فباذن الفرقان، يوم التقى الجمعان فباذن الله، هي دي كانت فصل دنيوي. الفصل الاخروي يجي بقى في الايه في الاخره. هذان خصمان اختصموا في ربهم، واحد يقول موجود اله ومش موجود اله، وموجود يقول مش عارف صفات البشر وموجود هات بقى ما دام هينقسموا يبقى فيه كف وفيه ايه ايمان، هات بقى كده. فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار، شوف مش دخلهم النار كده، لا قطعت لهم ثياب، شوف قطعت يعني ايه يعني نار تفصيل على جسمه، نار ايه مش فضفاضة كده يعني ولا بتاع، لان فضفاضة يعني ايه يمكن برضه يبقى شويه هواء، انما دي قطعت لهم ثياب يعني النار هتبقى ايه تفصيل عليهم كده. نعم قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق ايه رؤوسهم الحميم، حميم الحاجه النار المحرقه يصب من فوق رؤوسهم، لما يصب من فوق الرؤوس. والى لقاء اخر ان شاء الله.
1: اعزائنا المستمعون ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيدا.
2: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
3: للغد رؤية لراديو صوت عدن الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: غادنا الغد صوت كل الناس.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: عشان ما تاخذ طابور طويل وتكره الزحام الكثير، جرب استلم فلوسك من أي وكيل، أو اودعها لحسابك مباشرة في بنك الشمول عبر شبكة شمول باي. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالات مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك، المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
5: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الصيفي الثالث من العام الجامعي 2025 و2026 في عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالميا في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية، التمويل والمصارف الإسلامية. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة، وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبه. تعلم أينما كنت. للتسجيل والاستفسار 02-25-29-67-782-791-333. جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
3: تعلن مؤسسة الغانم لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن فتح باب الحجز في معرض عدن الثالث للطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والإلكترونيات، الذي سيقام في الصالة المغلقة بملعب 22 مايو. الراعي الرسمي شركة المقبل للطاقة المتجددة المحدودة. للحجز والاستفسار يرجى التواصل على الرقم 783001200.
4: عبر أثير إذاعتنا، عبر أثير إذاعتنا، خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
5: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
6: بل للاختيار الصحيح.
4: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
5: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
4: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
5: الهندسة والحاسبات،
4: العلوم الإدارية والإنسانية،
5: الدراسات العليا والبحث العلمي،
4: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
5: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
4: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
7: خطوتك الأذكى.
5: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية
4: 02-368-633 أو 718-4-74.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك دولية وتحتاج من يوصلها لك؟ خدمة السويفت متاحة لك ولأي دولة في العالم من بنك الشمول. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80477.

لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الصيفي الثالث من العام الجامعي 2025 و2026 في عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالمياً في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية، التمويل والمصارف الإسلامية. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة، وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبه. تعلم أينما كنت. للتسجيل والاستفسار 02-25-29-67-782-791-333. جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. تعلن مؤسسة الغانم لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن فتح باب الحجز في معرض عدن الثالث للطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والإلكترونيات الذي سيقام في الصالة المغلقة بملعب 22 مايو. الراعي الرسمي شركة المقبل للطاقة المتجددة المحدودة. للحجز والاستفسار يرجى التواصل على الرقم 783001200.

0: أسين وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك، ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: إدارتك المالية أسهل وحساباتك دقيقة. استكشف تطبيق شمول موبايل من بنك الشمول. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جلد، أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة. مع محفظة عدن كاش، المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك، المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
5: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايما متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال وقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
6: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80477.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الصيفي الثالث من العام الجامعي 2025 و2026 في عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالميا في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية، التمويل والمصارف الإسلامية. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة، وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبه. تعلم أينما كنت. للتسجيل والاستفسار 02-25-29-67-782-791-333. جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. تعلن مؤسسة الغانم لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن فتح باب الحجز في معرض عدن الثالث للطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والإلكترونيات الذي سيقام في الصالة المغلقة بملعب 22 مايو. الراعي الرسمي شركة المقبل للطاقة المتجددة المحدودة. للحجز والاستفسار يرجى التواصل على الرقم 7-8-3-0-0-1-2-0-0.
2: لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
3: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
2: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
3: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
2: الهندسة والحاسبات،
3: العلوم الإدارية والإنسانية،
2: الدراسات العليا والبحث العلمي،
3: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
2: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
3: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
2: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
3: 02-368-633 أو 718-4-74.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايما متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال وقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشأها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الصيفي الثالث من العام الجامعي 2025 و2026 في عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالميا في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية، التمويل والمصارف الإسلامية. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة، وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبه. تعلم أينما كنت. للتسجيل والاستفسار 02-25-29-66-782-79-331-333. جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. تعلن مؤسسة الغانم لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن فتح باب الحجز في معرض عدن الثالث للطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والإلكترونيات الذي سيقام في الصالة المغلقة بملعب 22 مايو. الراعي الرسمي شركة المقبل للطاقة المتجددة المحدودة. للحجز والاستفسار يرجى التواصل على الرقم 783001200.

ألا أي ثانية خاصة من الأخ أنس القدسي إلى حسان الغالي، نقول له ألف ألف مبروك بالرفاه البني إن شاء الله.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضاً. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
2: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
4: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: الزمن القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الصيفي الثالث من العام الجامعي 2025 و2026 في عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالمياً في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية، التمويل والمصارف الإسلامية. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبه. تعلم أينما كنت. للتسجيل والاستفسار 02-25-29-66-782-79-331-333. جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
3: تعلن مؤسسة الغانم لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن فتح باب الحجز في معرض عدن الثالث للطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والإلكترونيات الذي سيقام في الصالة المغلقة بملعب 22 مايو. الراعي الرسمي شركة المقبل للطاقة المتجددة المحدودة. للحجز والاستفسار يرجى التواصل على الرقم 7830012000.
4: عبر أثير إذاعتنا،
5: عبر أثير إذاعتنا،
4: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
6: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
7: بل للاختيار الصحيح.
4: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
6: الآن
7: باب
6: التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
4: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
6: الهندسة والحاسبات،
4: العلوم الإدارية والإنسانية،
6: الدراسات العليا والبحث العلمي،
4: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
6: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
4: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
5: خطوتك الأذكى.
6: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية
4: 02-368-633 أو 718-404.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

من راديو عدن الغد نحييكم مستمعينا الأعزاء في موجز الأخبار لهذه الساعة والبداية محليا. الحكومة اليمنية تدفع بتعزيزات عسكرية إلى جبهات القتال استعدادا لمواجهة محتملة. بدأ صرف معاشات المتقاعدين المدنيين لشهر أغسطس اعتبارا من اليوم. وشهدت مديرية المنصورة يوم أمس جريمة قتل مروعة راح ضحيتها رجل مسن في حادثة هزت الرأي العام وسط اتهامات بتورط شقيق المجني عليه وابن شقيقه في ارتكاب الجريمة. عربيا وعالميا، القطاع الصحي في غزة يشهد تدهورا غير مسبوق مع تسجيل نحو 5000 إصابة أسبوعيا بجدر الماء وظهور حالات إصابة بمرض السل. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تنفيذ الليلة التاسعة من ضرباتها العسكرية ضد إيران، مؤكدة استهداف منشآت عسكرية ودفاعات جوية ومواقع لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة وشبكات اتصالات. اقتصاديا، تراجعت الأسهم العالمية والسندات اليوم مع تصاعد الصراع في الخليج وارتفاع أسعار النفط. تجاوزت أسعار الغاز في أوروبا حاجز $700 للألف متر مكعب في تعاملات اليوم للمرة الأولى منذ مارس، مدفوعة بتجدد المواجهات بين الولايات المتحدة وإيران.

رياضيا، فريق الشعلة يحجز بطاقة التأهل بفوزه ضد فريق ريانسا ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الثانية من دوري الدرجة الثالثة لأندية وادي حضرموت. وتوج المنتخب الإسباني بلقب كأس العالم فيفا 2026 بعد فوزه الثمين على نظيره الأرجنتيني بهدف دون رد. ولمزيد من التفاصيل زوروا كافة منصات مؤسسة عدن الغد للإعلام. دمتم بخير وإلى اللقاء.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأحمد الله عز وجل الذي يسر هذا اللقاء بكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم في هذا المجلس المبارك، في هذه الحلقات المباركة، ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده. أيها الأحبة الكرام، في حلقات ماضية تكلمنا بالتفصيل حول بعض الأحكام الفقهية المتعلقة بعدد من الصلوات، وكنا تكلمنا في الحلقة

0: الماضية حول خطبة الجمعة وصلاة الجمعة وما جعل الله تعالى من التكريم لهذا اليوم، وذكرنا أن يوم الجمعة سمي يوم الجمعة لجمعه الخلق الكثير، ولأن يوم الجمعة هو أفضل أيام الأسبوع، وذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة كما في الصحيحين، فيه خلق آدم، فيه أهبط إلى الأرض، فيه تقوم الساعة. فيوم الجمعة له فضله بلا شك. لذلك
1: عدن الغد صوت كل الناس.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد صوت كل الناس.
2: كان له عدة خصائص مثلا استحباب الطيب ليوم الجمعة، استحباب الاغتسال ليوم الجمعة إلا من كان مثلا يحتاج إلى الاغتسال فيه عرق ونحوه قد يؤذي المصلين فهذا يجب عليه الاغتسال، كما ذكرنا تفصيل ذلك في الحلقة الماضية وذكرنا أيضا الأدلة عليه. كذلك من خصائص يوم الجمعة التي تقدمت معنا أنه يقرأ في صباح يوم الجمعة، في فجر يوم الجمعة الإمام يقرأ صف ركعة الأولى في صلاة الفجر ألف لام ميم تنزيل السجدة، ويقرأ في الركعة الثانية هل أتى على الإنسان حين من الدهر، وهذا قد تقدم معنا. وتقدم معنا أيها الأحبة والأخوات الكريمات أيضا أنه في يوم الجمعة ينبغي على المرء إذا حضر في وقت صلاة الجمعة أن ينصت إلى الإمام، ما يجوز تتكلم. طبعا إذا رقى الإمام المنبر خلاص تسكت، لكن إذا كان الإمام ساكتا يجوز تتكلم. يعني أفرض أن الإمام قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما يجوز تتكلم الذي بجانبك وهو يتكلم. جلس، بدأ المؤذن يؤذن، يجوز تتكلم، تقول الذي بجانبك مثلا ترى بعد الصلاة سأذهب أنا وياك إلى المكان الحمد لله، اسكت خلاص، بدأ الإمام يخطب. جلس، قال مثلا أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفر الغفور الرحيم، وجلس. هل العشر ثواني التي جلسها بين الخطبتين يجوز أن تتكلم مع الذي بجانبك، تتصل على أهلك بالتلفون، تفعل ما تشاء، لكن أول ما ينتهي، أول ما يقوم الإمام الحمد لله على إحسانه، يجب عليك أنك تسكت مباشرة. فيتكلم بين الخطبتين للحاجة، يتكلم في إذا كان الإمام سلم وجلس للحاجة، أما غيره فلا يجوز أن تتكلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال لصاحبه يوم الجمعة والإمام يخطب أنصت فقد ألغى على نفسه. إذا ما يجوز أن تتكلم والإمام يخطب، حتى لو كلمك واحد، حتى لو الذي بجانبك قال محمد محمد يا أخي رد علي محمد، ما يجوز أنك ترد عليه. يا أخي إذا كان لو يعطس ويقول الحمد لله ما يجوز تقول له يرحمك الله، فما بالك بغيره. لو يأتي ويقول السلام عليكم، مثلا واحد جاء بيصلي والإمام يخطب قال السلام عليكم الله، ما يجوز أنك تقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ما يجوز أبدا، حتى هو ما يجوز أن يسلم بصوت عالي. كذلك إذا الإمام دعا، لو الإمام قال اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل الشرك والمشركين، ما يجوز للمأمومين أن يقولون آمين آمين بصوت عالي، لا، لا بأس أن تؤمن لكن أمن بصوت منخفض. كذلك الإمام في يوم الجمعة في خطبة الجمعة لا يجوز أن يرفع يديه في الدعاء إلا في الاستسقاء، يعني إذا كان سيستسقي يدعو بنزول المطر يجوز أن يرفع يديه. يعني مثلا لو دعا قال اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ما يجوز يرفع يديه، وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء، اللهم اسقنا غيثا مغيثا، اللهم أمطر علينا بركات من السماء، أخرج علينا بركات من الأرض، هذا يجوز، ويجوز المؤمنين أن يرفعوا. قد يقول البعض طيب الشيخ هذا دعاء ممنوع نرفع يدينا في الدعاء، يا أخي لا، ليس ممنوعا، ارفع يديك دائما. لكن النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة ما رفع يديه إلا في الاستسقاء، وقال صلوا كما رأيتموني يصلي. نحضر من عندنا أدلة يعني أو نخترع من عندنا أحكام، الأصل ما دام النبي يا جماعة ما رفع يديه في خطبة الجمعة إلا في الاستسقاء نرفع في الاستسقاء. الصحابة متى رفعوا؟ رفعوا لما يرونه رفع يديه رفعوا معه. أما كل ما قال الإمام اللهم أقضي عنا ديوننا على طول الناس رفعوا يديهم، لا، الأصل أن لا ترفع يدك إلا إذا رفع الإمام يده فهو الإمام لك، وهذا الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. كذلك أيها الإخوة والأخوات، من أهم أحكام التي تتعلق بصلاة الجمعة أن الإمام في صلاة الجمعة ينبغي أيضا ألا يتكلم مع الناس إلا لحاجة. أعني بهذا أن الأصل في خطبة الجمعة أن الإمام يتكلم والناس ينصتون، لكن أحيانا يجوز للإمام أن يكلم المأمومين. متى؟ لو احتاج إلى ذلك، نفرض أن الإمام قال مثلا انطفأ المكيفات مثلا فجأة، فقال يا محمد قم وشغل العداد، مثلا، أو قم واتصل بالكذا، أو افعل، يجوز أن يكلمه الإمام لأجل شيء. أو مثلا أفرض أن الإمام احتاج إلى شيء، قال مثلا والصبيان بالأمس كانوا يلعبون كرة عند المسجد ولم يشهدوا صلاة الجماعة وهم أولادكم، أليس كذلك يا محمد؟ أنت ما رأيتم معي؟ قال بلى يا شيخ أنا رأيتهم. هذا يجوز، ويجوز أن نكلم الإمام، يجوز أن نكلم الإمام. مثل مثلا لو إنسان جاء إلى صلاة الجمعة ورأى الناس في الشارع والمسجد مزدحم، وفيه دور ثاني، طابق ثاني في المسجد الناس ما يعلمون عنه، أو مثلا لا يعلمون أنه مفتوح، فدخل وقال يا شيخ جزاك الله خير الناس في الشمس كلهم يصعدوا إلى الدور الثاني، فقال الإمام أيها الإخوة ترى يوجد طابق ثاني في المسجد اصعدوا إليه والدرج موجود من الجهة الجنوبية أيها المسلمون، ويجب وأكمل خطبته، فهذا لا بأس به. إذن الإمام أن يكلم الناس يجوز، أو أن يكلموه الناس يجوز، أما أن يكلم الناس بعضهم بعضا فلا. وكذلك أن يكلموا الإمام لغير حاجة ما يجوز، أو أن يعترضوا عليه في الخطبة، إذا عندك اعتراض بعد ما ينتهي الإمام من الخطبة قم ويعني تناصحه وافهم ماذا تريد. أما الإمام لما يقول معلومة ما اقتنع بها بعض الناس قاموا وقالوا لا يا شيخ من وين جبت هالكلام، من وين جبت هالكلام؟ هذا إمام يا أخي، هذا خطيب جمعة، ما هو بسواليف في مجلس. الأصل أن الجمعة يكون لها أيضا أن يكون لها قدرها وجلالتها. من السنن أيضا في يوم الجمعة من خصائص قراءة سورة الكهف في يومها. قال صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة سطع له نور من تحت قدمه إلى عنان السماء يضيء به يوم القيامة وغفر له ما بين الجمعتين. والحديث رواه الحاكم والبيهقي. فيسن أن تقرأ سورة الكهف كاملة يوم الجمعة أو ليلة الجمعة، يسن أن تقرأ. من خصائص يوم الجمعة أن فيه ساعة الإجابة. في الصحيحين عن أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم إن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه وقال بيده يقللها، يعني إنها قليلة. الساعة التي في يوم الجمعة التي يستجاب فيها الدعاء اختلف أهل العلم موضعها. قال بعضهم إنها في الجلسة التي بين الخطبتين، الإمام إذا جلس بين الخطبتين هذه هي ساعة الإجابة. وقال بعضهم لا، بل هي آخر ساعة في يوم الجمعة. والذي يظهر والله أعلم مع بحث هذه المسألة والتأمل فيها أنها آخر ساعة من يوم الجمعة، يعني قبل صلاة المغرب، هذه أفضل شيء، وهي التي تكون ساعة الإجابة التي لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله من خير الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه. والله عز وجل قال وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. فلو أن الإنسان قبل غروب الشمس من يوم الجمعة ذهب إلى المسجد وجلس لمدة نصف ساعة قبل المغرب، أو في بيته جلس يستغفر ويسبح ويهلل وقد توضأ، فلا بأس في ذلك، مع التنبيه إلى أن يوم الجمعة ينتهي بأذان المغرب، لذلك حتى الذي سيصلي
3: حوالتك لأحبائك إلى الأردن أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
4: اسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
5: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيرا أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال وقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
6: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
7: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80417.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الصيفي الثالث من العام الجامعي 2025 و2026 في عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالمياً في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية، التمويل والمصارف الإسلامية. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة، وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبه. تعلم أينما كنت. للتسجيل والاستفسار 02-25-296-782-791-3333. جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: عبر أثير إذاعتنا،
2: عبر أثير إذاعتنا،
1: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
3: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
4: بل للاختيار الصحيح.
1: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
3: الآن
4: باب
3: التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
1: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
3: الهندسة والحاسبات،
1: العلوم الإدارية والإنسانية،
3: الدراسات العليا والبحث العلمي،
1: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
3: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
1: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
2: خطوتك الأذكى.
3: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
1: 02-368-633 أو 718-4074.
5: الذي سيقرأ سورة الكهف، الأصل أن يقرأها من بعد مغرب يوم الخميس اللي هي ليلة الجمعة إلى مغرب يوم الجمعة. لو قرأها بعد صلاة المغرب يوم الجمعة خلاص يعتبر ما قرأها الجمعة، يعتبر قرأها في ليلة السبت. ينبغي التنبه إلى مثل هذا. كذلك مما يتساهل فيه بعض الناس اليوم أنهم جعلوا يوم الجمعة يتأخرون عن الذهاب إلى الصلاة، وكأنه يوم للكسل وللنوم وغير ذلك. يعني الواحد يقول: يا أخي أنا كل يوم استيقظ الساعة 6 وأذهب إلى عملي، يوم الجمعة أنا أشبع نوم، ما استيقظ للساعة 12 وأذهب وأدرك الصلاة مع الإمام أو أدرك الركعة الثانية. وهذا خطأ. الأصل أن يكون يوم الجمعة يوم عيد، يعني يستعجل فيه الإنسان لإظهار صلاته. كذلك فيما يتعلق بيوم الجمعة أنه كان الصحابة كما تقدم معنا يبكرون لصلاة الجمعة ويشتغلون بالذكر. يقول شيخ الإسلام: كانوا إذا أتوا المسجد يوم الجمعة يصلون ما تيسر، منهم من يصلي 10 ركعات، ومنهم من يصلي 12 ركعة، ومنهم من يصلي 8 ركعات، منهم من يصلي أقل من ذلك وأكثر. قال: وكان جماهير الأئمة متفقين على أنه ليس قبل الجمعة سنة مؤقتة بوقت، يعني ليس مثل الفجر قبلها معروف أنها تصلى ركعتين، أو قبل الظهر 4 ركعات أو نحو ذلك. لا، الجمعة ما لها وقت، ما لها سنة معينة قبلها، لكن يصلي ما شاء، ما كتب الله له. وكل ركعة كما قال صلى الله عليه وسلم: فإنك ما تسجد لله سجدة إلا رفعك بها درجة وحط عنك خطيئة وكتب لك بها حسنة، كما في حديث ثوبان الذي رواه مسلم. كذلك أما السنة التي بعد الجمعة فهو إن صلاها في المسجد صلىها 4 ركعات، وإن صلىها في البيت صلىها 2 ركعات، كما كان صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم قال: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها 4 ركعات. وفي الصحيحين قال: فليصلي 2 ركعات، يعني إذا كان في بيته. أما إذا كان ستصلي النافلة في المسجد فإنك تصليها 4 ركعات. الأحقية في المكان يوم الجمعة لمن سبق، الأحقية لمن سبق. أما يا إخواني من يحجز مكان في الصف الأول، أو يفرش للسجادة لأجل أن يحجز له المكان، أو مثلا يرسل واحدا يحجز له مكان فإذا جاء قام وقعد مكانه، لا، الأصل النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يوطن الرجل الموضع في المسجد كتوطين البعير، يعني يحجز له مكان معروف هذا لفلان، هذا قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. وذلك لأن الحق لمن سبق، الحق لمن سبق في الحضور إلى المسجد. أما أن الإنسان يبدأ يتساهل مثل ذلك فهذا لا شك أنه من الخطأ. كذلك أيها الأحبة، من أحكام يوم الجمعة أن من دخل المسجد والإمام يخطب لم يجلس حتى يصلي 2 ركعات يوجز فيهما، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الإمام فليصلي 2 ركعات وليتجوز فيهما، كما في الصحيحين وعند مسلم. وكان صلى الله عليه وسلم مرة يخطب كما في صحيح مسلم، فدخل شريك الغطفاني وهو صلى الله عليه وسلم يخطب، فجلس الصحابي على طول، فقال صلى الله عليه وسلم: قم وصلي 2 ركعات وتجوز فيهما. فأنت إذا جئت والإمام يخطب الأصل أن لا تجلس حتى تصلي 2 ركعات. كذلك لو جئت والمؤذن يؤذن الأذان الثاني، الأذان الثاني الذي بعد ما يصعد الخطيب المنبر. يعني دخل الخطيب قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وجلس وقام المؤذن يؤذن، جئت أنت والمؤذن يؤذن، طيب هل تصلي تحية المسجد أم تردد الأذان؟ إن رددت الأذان وصليت تحية المسجد بعد الأذان معناه انشغلت عن الخطبة وسماع الخطبة واجب، وإن صليت الآن وتركت الأذان معناه قد سمعت سوف تسمع الخطبة. وأيهما أوجب يا جماعة، سماع الخطيب أم ترديد الأذان؟ الأصل أن سماع الخطيب أوجب، سماع الخطبة واجب وترديد الأذان سنة. فنقول للذي يأتي والمؤذن يؤذن الأذان الثاني يوم الجمعة أول ما تأتي الله أكبر صلى ركعتين ولا تردد الأذان، ثم بعد ذلك استمع إلى الخطيب. وهذا ينبغي التنبيه عليه، أحيانا كثيرة أصير أخطب الجمعة فإذا بدأ المؤذن يؤذن وبدأ الناس يدخلون ينتظرونه، ينتظرون ينتظرون إلى أن ينتهي، هذا خطأ. الأصل صلي ركعتين مباشرة ثم بعد ذلك استمع إلى الخطيب، أو يا أخي بكر بكر صلاة الجمعة. قد ذكرنا أن الصحابة كانوا يخرجون إليها بأيديهم السرج، يخرج إليها بعد صلاة الفجر بالسراج من شدة تبكير، يعني يذهب قبل أن تطلع الشمس. من أحكام صلاة الجمعة أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ذم من تكلم والإمام يخطب، فقال من تكلم والإمام يخطب فهو كالحمار يحمل أسفارا، يعني مثل الذي يحضر ولا يفهم شيء. وقال كما في الصحيحين إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. وقد ذكرنا أن الإمام يجوز أن يكلم يعني من كان يحتاج إلى تكليمه من الناس. كذلك تسن إذا ذكر الإمام النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة فلا بأس أن نصلي عليه، يعني لو قال وقال صلى الله عليه وسلم لا بأس أن أقول اللهم صل وسلم على رسول الله، لكن لا تقول صلى الله عليه وسلم بصوت عالي، لا، الأصل أن تخفض صوتك في ذلك. كذلك إذا كان الإمام يعني يخطب الجمعة فالأصل أن يتحلى بآداب الخطيب. من آداب الخطيب يوم الجمعة أن يقبل إلى الناس بوجهه، أن يحاول أن يخطب ارتجالا، يعني ألا يخطب دائما بورقة دائما بورقة، الناس يعرفون يقرؤون كتب، تأخذ الكتاب وتقرأ عليهم في المنبر إيش استفاد الناس؟ الأصل أن تعود نفسك، يعني بعض الخطباء 10 سنين وهو بكتابه هذا، بل بعضهم يا جماعة كتاب قديم قد عرف الناس ما سوف يقوله، حتى أن واحد منهم كتاب ورثه عن أبيه وأبوه ورثه عن أبيه والجد ورثه عن جد جده. في إحدى القرى يقول واحد من الأخوة يقول صليت الجمعة، يقول وصعد الخطيب المنبر شيبا كبير وبدأ يقرأ من الكتاب أيها المسلمون ويجب علينا كذا وكذا، ثم لما جاء الدعاء قال اللهم اغفر للإمام عبد الحميد الثاني. عبد الحميد الثاني هذا أحد السلاطين في الدولة العثمانية قبل 100 أو 200 سنة، ويدعو له، الكتاب قديم جدا ومصور ويدعو له. واحد كان يقرأ يعني من يقرأ ما يعقل ما يقرأ، فكان يقرأ ويقول أيها المسلمون الزناعم والبراعم، الزناعم والرباعم، والرباعم يقول إيش الزناعم والرباعم؟ يقول فلما انتهى جئت وأخذت الكتاب فإذا هو الزنا عم والربا عم أو طم، يقول هذا يقرأ يقول الزناعم والرباطم، الزما الزناعم والرباطم، وهذا بلا شك أنه يعني يحاول أن يقرأ، لكن يا أخي اقرأ الكتاب قبل لا تحضر وأعرف إيش اللي تقرأ. طبعا الخطيب أحيانا يحصل له مواقف، يعني يحدثني أحد الخطبة يقول مرة من المرات كتبت الخطبة وتعبت عليها جدا وجئت وضعتها على الطاولة وذهبت أغتسل وألبس الرداء حتى أخرج أخطب، جاءت زوجته ترتب جزاها الله خير ترتب المكتبة ووضعت الخطبة جانبا، جاء صاحبنا مستعجلا وأخذ الخطبة وخرج ورقى المنبر، لما بدأ المؤذن يؤذن نظر في الأوراق فإذا هي خطبة الأسبوع الماضي، يعني ليست خطبة الأسبوع اللي كتبها صار له يومين يكتب، لا مسكين خطبة الأسبوع الماضي، زوجته رتبت ووضعت الخطبتين يقول تورطت. لو كانت خطبة من أسبوعين ثلاثة نقول الناس نسوها، لكن خطبة الأسبوع الماضي يا فلانة ليتك يعني غلطت غلط أحسن من هذا شوي. المهم يقول يسر الله وصار في ذهني خطبة أخرى وألقيتها من ذهني. فلا بد أن الخطيب أيضا لأجل ما يتعرض له من يعني من مواقف أن يكون عنده قدرة على تدارك هذا. كذلك ينبغي الخطيب أن يكون كما كان صلى الله عليه وسلم، كان إذا خطب كأنه منذر جيش يحمر وجهه ويغضب كيقول صبحكم ومساكم، فكان صلى الله عليه وسلم يغضب ويرفع صوته أثناء الخطبة ويحرك الناس. أما الخطيب الذي كأنه نائم والناس نائمون ف فلا شك أنه يعني لن يوفق أيضا في التأثير في الناس. يا إخواني، يقول بعض الذين يتكلمون عن فن الإلقاء، بحوث قرأتها حقيقة في فنون الإلقاء، فيقولون أن الإنسان لما يلقي خطبة أو يلقي موضوع 67% من التأثير لأسلوبه، طريقة أسلوبه 67%، يقولون والباقي في الموضوع واختياره وطبيعة الناس وطبيعة المتحدث. إذن يا جماعة، أحيانا نفس الخطبة تقرأها أنت في المسجد، والخطبة نفسها يقرأها فلان في مسجد ثاني، وأنت يبكي عندك الناس ويتأثرون وهو الناس نائمون، مع أنها نفس الكلام. السبب في هذا اختلاف الملقي عندما يريد أن يلقي. ذكرنا كذلك فيما سبق أنه ينبغي على من عطس والإمام يخطب أن يحمد الله في نفسه، وذكرنا كذلك أنه أن خطبة الجمعة ينبغي الإمام أيضا أن يحضرها، وذكرنا أن صلاة الجمعة هي ركعتان تمام من غير قصر كما قال عمر على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم. الجمعة طبعا هي ركعتان، لذلك بعض الناس في بعض بلاد الإسلام إذا انتهى الإمام من صلاة الجمعة قام مجموعة من الناس وصلوا 4 ركعات ظهر، وهذا بلا شك أنه خطأ. الأصل أنك تصلي الجمعة كما أمر الله 2 ركعات وتخرج لبيتكم. أما الذين يقومون يصلون ظهر بعدها فهذا لا يصح. بقي معنا شيء من الكلام حول الجمعة، وهل تجب على المسافر، ووقت صلاة الجمعة متى يبدأ ومتى ينتهي، لكني أرى أن الإخوة يشيرون أن الوقت انتهى. فإن شاء الله تعالى نكون معكم في الحلقة القادمة، نكمل إن شاء الله ما تبقى. أسأل الله أن يزيدني وإياكم علما وهدى وتوفيقا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: قلب عدن، حيث يلتقي الموج بالحكاية.
1: برنامجكم على طاولة النقاش، قضايا ساخنة،
0: تحليل عميق،
1: وضيف يضع النقاط على الحروف.
0: من السبت إلى الثلاثاء في الساعة الرابعة عصراً،
1: أنتم أبطاله وصوتكم يصنع الفرق.
0: شاركونا آراءكم بالتواصل عبر أرقامنا
1: 781-952-2121
0: أو اتصلوا بنا عبر الرقم
1: 02-338-7913.
0: بعد الخبر على راديو عدن الغد
1: 899-959.

0: يا مساء الخير، يا مساء السعادة مستمعينا الأحباء في كل مكان. يتجدد لقانا معكم اليوم في برنامجكم بعد الخبر. طبعا يا حابين نعرض عليكم مواضيع جديدة نناقشها معكم ونستقبل فيها ضيوف من جهة الاختصاص في هذه المواضيع. طبعا مساء الخير لمخرج برنامجنا عاصم حكيم ومدير برامجنا الأستاذ العدل الريمي وربان سفينتنا الأستاذ فاتحي بن الأزرق. ومساء الخير لدينا.
1: يسعد مسائك يا مواهب، وأكيد أكيد مثل ما ذكرتي أنت معنا كثير من الأمور اللي بنستعرضها معكم، ولكن قبل كل هذا احنا نحب نذكركم بأنه بإذن الله تعالى بنستقبل اتصالاتكم في نهاية البرنامج بإذن الله تعالى عبر أرقامنا 781-95-21-21 ورقمنا الثابت أيضا 387-913. والآن طبيعي إنه مثل ما عودناكم بنبدأ بأبرز المستجدات الموجودة معانا. يلا يا عاصم.

0: مين استعرضي؟ رجعنا لكم مستمعينا الكرام متابعينا الأحبة، ونبتدي معكم برنامج بعد الخبر بجولة إخبارية، وهي استعرضت ناشطة حقوق الإنسان إيمان حميد المعاناة والانتهاكات الجسيمة التي تواجهها المرأة اليمنية خلال ندوة دولية عقدت بمجلس حقوق الإنسان في جنيف، وطالبت المجتمع الدولي بالتحرك الفعال لدعم حقوق النساء في اليمن ومحاسبة المسؤولين على الجرائم والانتهاكات المرتكبة بحقهن.
1: والتقى مدير عام مديرية القطن بمدير الأمن والشرطة بالمديرية لبحث سبل تعزيز الأمن والاستقرار والحفاظ على السكينة العامة، وناقش اللقاء رفع المستوى للتنسيق والجاهزية الأمنية وتكثيف الجهود لمكافحة الجريمة والظواهر السلبية بالمديرية.
0: أكد رئيس منظمة

0: ما تفكر للحوار والدفاع عن حقوق الحريات أن تهميش المسار الوطني والاعتماد المفرط على الحلول الخارجية أسهم في إطالة أمد الأزمة اليمنية وتعقيدها، وشدد على أهمية العودة إلى التوافق الوطني والشراكة الحقيقية بين القوى اليمنية كسبيل أساسي لتحقيق السلام والاستقرار الدائم.
1: وأعلنت الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات عن بدء صرف معاشات شهر أغسطس 2026 للمتقاعدين المدنيين ابتداء من اليوم الاثنين، كما أكدت الهيئة إيداع المبالغ في حسابات المتقاعدين والمستفيدين عبر فروع البنوك ومكاتب البريد المعتمدة لتسهيل عملية الاستلام.
0: عقدت قيادة مكتب التعليم الفني والتدريب المهني بعدن اجتماعا لمناقشة خطة التطوير المستقبلية للارتقاء بأداء المعاهد التقنية والمهنية، وتركز الاجتماع على تحديد المناهج وتهيئة الكوادر وتحديد البنية التحتية لتلبية متطلبات سوق العمل المحلي.
1: كما نفذت السلطة المحلية بمديرية خنفر في محافظة أبين حملة رقابية ميدانية للتفتيش على مصانع ومعامل إنتاج المياه بالمديرية، وهدفت الحملة إلى التأكد من مدى التزام المصانع بالمواصفات الصحية والمعايير القياسية لضمان سلامة جودة المياه المستهلكة. ومثل ما سمعتوا كانت هذه أبرز المستجدات على الصعيد المحلي والأخبار. يلا يا عاصم.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام متابعينا الأحباء في كل مكان، ونبتدأ معكم محورنا الأول، اللقاء الثاني لمجموعة العمل النسائي لتعزيز النزاهة والتعافي في اليمن. شاركت رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة الدكتورة شفيقة سعيد في أعمال اللقاء الثاني لمجموعة العمل النسائية المخصصة لتعزيز النزاهة والتعافي في اليمن، الذي عقد لمناقشة تفعيل دور المرأة في جهود مكافحة الفساد وبناء السلام.
1: وهدف اللقاء إلى تسليط الضوء على الروابط الوثيقة بين تعزيز القيم بين النزاهة والشفافية وتحقيق التعافي الاقتصادي والاجتماعي الشامل، مع التركيز على تمكين القيادات النسائية وإشراكهن بفعالية في مراكز صنع القرار وصياغة السياسات الوطنية.
0: وفي كلمتها خلال اللقاء، أكدت الدكتورة شفيقة سعيد على أهمية إدماج وتوحيد الرؤى النسائية ضمن الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد، مشيرة إلى أن المرأة اليمنية هي الأكثر تأثراً بالأزمات، وبالتالي يجب أن تكون شريكة أساسية في وضع حلول للتعافي والنزاهة.
1: واستعرض اللقاء عدداً من أوراق العمل والآليات الاستشارية التي تبين الدور المحوري الذي يمكن أن تلعبه المجموعات والمنظمات النسائية في الرقابة المجتمعية ونشر قيم النزاهة داخل المؤسسات الحكومية والخاصة والمجتمعات المحلية.
0: كما شهد اللقاء نقاشات مستفيضة بين المشاركات والمشاركين حول أبرز التحديات التي تواجه النساء في الوصول إلى الأدوار القيادية، والسبل الكفيلة بتدليل هذه العقبات وتوفير الحماية والدعم اللازمين للمرأة لتمكينها من أداء دورها الرقابي بكفاءة.
1: واختتم اللقاء الثاني بالخروج بجملة من التوصيات الهامة، أبرزها ضرورة استمرار التنسيق بين اللجنة الوطنية للمرأة وكافة الشركاء المحليين والدوليين لتنفيذ برامج وأيضا برامج قدرات تستهدف تعزيز النزاهة وتحقيق التعافي المستدام الذي يضمن حقوق الجميع. ومعنا على الهاتف طبعا يا مواهب،
0: بيكون معنا على الهاتف الدكتورة روز سعيد الخامري عاصم، مدير عام الشؤون القانونية في اللجنة الوطنية للمرأة. مساء الخير دكتورة.
2: أهلا، مساء الخير، أهلا بكم.
0: أهلا بك،
1: يسعد كل أوقاتك بإذن الله دكتورة روز، وطبيعي أنه إحنا سعيدين بتواجدك معنا اليوم. وبداية يعني، ما هي أبرز المخرجات والنتائج التي ركز عليها هذا اللقاء الثاني لمجموعة العمل النسائية؟ وإحنا بنعرف أنه في من ضمنها كان شيء لافت وهو تعزيز الناس النزاهة والتعافي.
2: بداية أنا سعيدة بهذا الحضور معكم، وركز اللقاء، وهذا كان اللقاء طبعا الثاني في المشاورات في تعزيز النزاهة بالنسبة للمجموعات النسائية. بشكل أساسي ركز على الانتقال من مرحلة التشخيص النظرية إلى مرحلة المأسسة والتطبيق، فكان هناك عرض لبعض الإطار المفاهيمي الذي ممكن أن تكون عليه المجموعة النسائية ولتعزيز النزاهة والتعافي. فتم عرض بعض الإطار، المقترحات لهذا الإطار، كيف سيكون، كيف يجب أن يكون، وماذا الذي يجب أن يراعي. كذلك للتنسيق مع الشبكات النسوية، كيف يكون هذا التنسيق لأجل التنسيق بينهم وبين المؤسسات الرقابية الرسمية ومنظمة المجتمع المدني، كي يكونوا داعمين، تكون المجموعة النسائية تكون داعمة للرقابة، وبالتالي نحقق مسألة الشراكة، ولكنها لن تكون جهة رقابية على اعتبار الأدوار الرقابية تكون على الجهات المؤسسية، لكن بحكم الشراكة القائمة مع منظمات المجتمع المدني فهي ستكون رافد ومساعد لتعزيز النزاهة لأجل الوصول إلى التعافي وأيضا لبناء السلام.
0: دكتورة روز، كملتي دكتورة؟
2: تفضلي.
0: عادي
2: أنا كنت حابة أضيف أنه كان في عرض لمسألة الإطار الجغرافي، كيف يكون، هل محافظة عدن نأخذها كنموذج، هل تنضم بقية المحافظات، ما هي الصعوبات، ما هي التحديات. فكان بهذا الجانب كانت الأطروحات بالنسبة للنقاش، بحيث نعزز أدوار النساء في كل المحافظات، وأيضا كيفية تكون المستويات التي ممكن أن يكون عليها طبيعة هذا العمل.
0: طيب دكتورة، عندما نتحدث عن النزاهة والتعافي، كيف يمكن للمرأة اليمنية تحديدا أن تسهم بشكل ملموس في تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد؟
2: عزيزتي طبعا بالنسبة للسؤال هو طبعا نحن ما نريدش ان نحن نكون خارج الإطار السرب. كثير من التحديات موجودة في هذا الجانب، لكن خلينا نكون انه نحن لا نريد ان تبقى النساء مجرد ضحايا للفساد، لانه هن المتأثرات بشكل اساسي ورئيسي وشريحة اكبر. يعني النساء هم المتأثرات، لكن خلينا نتكلم على الجزئية الإيجابية، وهي أنه كيف ممكن أن تكون النساء شريك فاعل في مواجهة الفساد من خلال الرقابة المجتمعية الميدانية، كفاءة وعدالة توزيع الخدمات الأساسية، كيفية تقديم المساعدة الإنسانية بما تضمن التوزيع العادل في المناطق المحلية. أيضا في جزئية مرتبطة وهي مثلا في التوثيق ورصد الانتهاكات في حينما تكون هناك انتهاكات، وبالتالي المجموعات النسائية كشريك مجتمعي تكون قادرة على التوثيق أيضا، والمؤسسة لرصد هذه الاختلالات والاختلاسات والرشاوي والابتزاز الإداري أيضا الذي تعرض له الكثير من النساء في هذه الجزئية. وأيضا مهم تكلمنا عن جزئية مرتبطة بالتوعية ونشر ثقافة النزاهة، غرس المفاهيم طبعا في الأسرة والمؤسسات التعليمية وأوساط العمل الإداري، أيضا في وجود النساء في مراكز صنع القرار يشكل أيضا نوع من الرادع، لأنه النساء فيهن من الاهتمام بالمسؤولية والحس الوطني، بالتالي قادرة أنها حينما تواجه كثير من المسائل الإدارية. ولكن تكلمنا على الجزء المقابل اللي هو مسألة الحماية للمبلغين، الحماية للمبلغات، وهذه جزئية مهمة نفتقدها كثيرا وتشكل خطر، يعني من المخاطر الأساسية الذي كيف نحمي الشهود، لأنه كما تعرفي أي مبلغ سواء كان امرأة أو رجل أي مبلغ قد يتعرض وتتعرض حياته وحياة أسرته لكثير من المخاطر في ظل عدم وجود حماية أكيدة في يعني قانونية راسخة في هذا الجانب. أيضا جزئية مهمة نحن كلجنة وطنية مهتمين فيها اللي هي الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي في تعزيز متاهمة النساء كما ذكرتي وتفضلتي في أول سؤالك، اللي هو المطالبة بتوجيه النفقات الحكومية للخدمات الضرورية لتمس حياة المواطنين اليومية. الرؤية النسائية في الاستراتيجيات الوطنية بمعنى أن نحن نكون موجودين وفاعلين وعارفين في الميزانيات المستجيبة للنوع الاجتماعي من هي الفئات التي ستروح لها هذه المساعدات، من هي الفئات التي ستكون مساهمة، هل فعلا تم التوزيع العادل لهؤلاء النساء في كثير من المناطق أم لا، الشباب الرجال يعني. فالميزانيات المستجيبة للنوع الاجتماعي هذه ونحن لازلنا إلى الآن نتابعها، وكانت اللجنة من سابق لها دور في هذا الجانب، وتمت تدريب كثير من الطاقم أيضا في وزارة المالية على كيفية إعداد الميزانيات المستجيبة للنوع الاجتماعي، ولكن هذا الأمر توقف بسبب كثير من الأمور، منها يعني الحرب واقتضى الحرب الذي نحن نعيشه، فتم توقيف الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي واللي هي عامل مساعد للشفافية. بالتالي نحن نعرف في السنة كم ذهبت مساعدات، في السنة كم تم تأهيل، في السنة كم ما هي المشاريع في المياه، في الصحة، في التعليم، فهمتي الفئات بنسبها بأعدادها، أيضا بالنسبة للموارد أين تذهب لكل الجهات. فالميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي مهمة في النفقات الحكومية، ومهم وبشكل ضروري أن تكون متواجدة أو تعاد، لأنها تساعد أيضا على النزاهة والشفافية
0: إن شاء الله. نعم عزيزتي، صراحة أكثر شيء لفت نظري في جميع ما ذكرتيه، يعني كل شيء وكل تفصيل وكل جزء كان مهم، ولكن كان هذا أكثر شيء لفتني، وهو أساسا مبدأ الحماية اللي فعلا أنتوا بتحرصوا على تواجده فعلا مع اللي بيكونوا متواجدين معكم من الشهود من جميع الأشياء. فإحنا بنعرف كمان بأنه الدكتورة شفيقة أكدت على مسألة إدماج الرؤى النسائية في الاستراتيجيات الوطنية، فحابين نعرف ما أبرز هذه الرؤى التي تم تقديمها خلال هذا اللقاء.
2: في هذه الجزئية كانت في مسألة اللي هو دمج أبعاد النوع الاجتماعي في الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد وخطط التعافي الاقتصادي، أيضا إيجاد أطر حماية قانونية وأمنية خاصة للمبلغات كما ذكرت والشاهدات على قضايا الفساد والابتزاز المالي والإداري. أيضا ضمان مشاركة النساء بنسب عادلة في لجان إدارة الموارد، المشتريات الحكومية، صناديق إعادة الإعمار. هذا من الضروري بحيث أنها تكون موجودة في أجندة الاستراتيجية. أيضا ربط أجندة المرأة والأمن والسلام، القرار 1325 بجهود مكافحة الفساد والحكم الرشيد كشرط أساسي لتحقيق الاستقرار. كانت هذه أبرز طبعا
1: الرؤى،
2: ونتمنى نعم الرؤى، ونتمنى بإذن الله إن شاء الله أنها تلقى استجابة ويكون العمل عليها بشكل فاعل
0: إن شاء الله. طيب دكتورة روز، ما هي أهم الآليات أو أمل أما هي أهم آليات العمل أو الخطوات القادمة التي ستتخذها مجموعة العمل النسائية لتطبيق توصيات هذا اللقاء على أرض الواقع؟
2: خلينا بس عشان أكون أيضا واضحة في هذه الجزئية، حاليا نحن اتفقنا على أساس أن هناك في ورشة ستعقد لاحقا اليو إن دي بي الممولين لهذا المشروع مع الفريق الفني في رئاسة الوزراء، هم اللي داعمين ومنظمين لهذا الأمر بشكل أساسي. فنحن كان في اقتراح لتوسيع هذه آليات العمل والخطوات القادمة. يجب في الأول أن تكون هناك ورش ومجاميع عمل للخروج مع المجموعات النسائية طبعا للخروج بكثير من التوصيات، أيضا تفصيل حتى بدءا من المسمى، الرؤية، طبيعة العمل، كيف ستكون الحماية، كيف سيكون آليات العمل. وبالتالي بعد هذه الورشة ممكن أن نخرج بمستخلصات يعني تتضمن لطبيعة العمل وتوسيع شبكة النزاهة النسوية في مختلف المحافظات والتواجد الميداني فيها، برامج التدريب كيف ستكون، لأنه نحن كمان تكلمنا على جزئية والكل محتاج أن أيوة. النساء يجب أن يكونوا مؤهلات ويخضعوا لبرامج تدريبية تأهيلية في بناء القدرات، في كيفية العمل الرقابي، سواء كان في التحليل المالي، الرقابة على المناقصات، التشريعات الوطنية من قبل القيادات النسائية. لازم أن يحصلوا على هذه التدريبات لأنها مهمة أيضا في إنشاء القنوات الاستشارية بشكل آمن للنساء وطبيعة البلاغات. كل هذا سيتضمن في ورشة عمل متكاملة لاحقا، وبالتالي نخرج فيها بمجموعة من المخرجات

0: لأنه تعرفي أنت أحياناً حينما ينقص التمويل لا تكون هناك الاستدامة والاستمرارية. حينما لا توجد آليات للحماية لا نستطيع مثلاً أن نقوم بعملنا بشكل أساسي حماية للأطراف مثلاً المبلغة. فكثير من الأمور تحتاج للمناقشة والمراجعة، وبالتالي أن تتواجد أيضاً مجموعة نسائية أكبر بحيث يكون الرأي بصفة جماعية والرأي والعمل يكون تشاركي بشكل أصح.
1: نتمنى هذا حقيقة. ولو كمان بنشوف الجزء الآخر بأنه كيف ممكن نصنع من النساء نساء قياديات، بحيث أنهم نعمل لهم تمكين للوصول إلى مناصب قيادية ورقابية تتيح أيضا المشاركة الفعلية في تعزيز النزاهة والمساءلة.
0: نعم، وجود النساء في مراكز صنع القرار يساعد بشكل كبير أن تكون قادرة على صنع القرار فعلا لأجل النزاهة ولأجل الشفافية. وبالتالي متى ما كانت هذه النساء متمكنات، يعني إعطاء لهم صنع القرار والتمكين الحقيقي الفعلي، بالتالي هي قادرة على التغيير وإحداث الفارق في مسألة الرقابة، النزاهة، الشفافية، المحاسبة أيضا بالشراكة مع المجتمع المدني طبعا الذي هو يعتبر شريك للحكومة في هذا الجانب. نعم،
1: جميل. طيب دكتورة، لو حابين نسأل، هل هناك طبعا هل هناك شراكات حقيقية بين اللجنة الوطنية والجهات الرقابية الرسمية في الدولة لتفعيل مخرجات هذا اللقاء؟
0: هي الشراكات موجودة. نحن كجهة أو آلية وطنية نتبع رئاسة الوزراء، هي عمليا هي قائمة، لكن يحتاج الأمر لأن اللجنة الوطنية تتبع رئاسة الوزراء باعتبار أنه رئيس الوزراء هو رئيس المجلس الأعلى للمرأة. فعمليا هي الشراكة قائمة مع كافة الجهات المعنية بهذا الأمر. لكن خليني أقول أنه يحتاج الأمر إلى كثير من العمل المشترك، وبالتالي الطرح، التنسيق، أيضا التواجد في كافة اللجان التي تكون موجودة في مسألة الرقابة والمحاسبة، وبالتالي توفير أيضا إطار الحكم الرشيد كشرط أساسي لتحقيق الاستقرار في كثير من المجالات لأجل مكافحة الفساد. وهذه الأمور تحتاج لها يعني وقت وجهد أيضا في عملية التنسيق في عملية العمل الفعلي الحقيقي.
1: نعم،
0: على الواقع،
1: فعلا على أرض الواقع ممكن نواجه جميع هذه الأشياء. طبعا دكتورة، ما هي أبرز التحديات أو المخاوف التي تواجه النساء والقيادات النسائية على وجه الخصوص عند الانخراط في جهود مكافحة الفساد أو حتى الرقابة المجتمعية؟
0: نعم، حقيقة، وهذا طبعا لا يخفى على أحد، ونحن ممكن نشهده في هذه الفترة، أنه الكثير من النساء حتى مش في مسألة الفساد، مكافحة الفساد، في مسألة المواجهة والجهر بالمطالبة بالحقوق، تواجه العديد من النساء كثير من التحديات والمخاوف التي تواجه القيادات النسائية في هذا المجال. تتعدد هذه المخاطر والتحديات من الناحية الأمنية، من الناحية الرقمية، الحملات التشويه التي تتعرض لها النساء في مواقع التواصل يعني الإلكتروني، أيضا الابتزاز الرقمي، التهديدات المباشرة، الدخول في أعراض النساء للأسف الشديد، وهذه صارت هذه مؤخرا يعني ما كناش يعني نوصل إلى إحنا ممكن نجاهر بأنه ندخل في أعراض النساء، لكن هذا يعني حاصل لمجرد حتى فقط الاختلاف في الرأي.
1: نعم.
0: فما بالك لما أنت تجي عند ناس متنفذين، ناس في عندهم لديهم من منظومة فساد متكاملة، فلما تجي المرأة يعني تجابه هذا الأمر، تخيلي ما الصعوبات التي ممكن أن تواجهها وما المخاوف سواء عليها على أسرتها. أيضا القيود الاجتماعية والنظرة النمطية، التشكيك في قدرة المرأة، هذا جزء تتعرض له النساء في القيام بأدوار الرقابة والتفتيش الميداني، ضعف البيئة الحمائية القانونية.
1: أيوة.
0: وأنا أتكلم على هذه الجزئية باعتبار أنني قانونية، ويعني حريصين أنه تكون هناك تشريعات حماية للشهود المبلغين،

0: بحيث إن إحنا لا نعرض كثير من النساء لكثير من المخاوف، وأيضا تعريض حياتهم مثلا للخطر. محاولات بعض مراكز النفوذ إبقاء أدوار الرقابة حكرا على مثلا أطر ضيقة ومغلقة عليهم هم، بحيث أنه ممكن أن يغطوا مثل هذه المسائل، وبالتالي أيضا الإعلام والإعلام المضاد. هذه من المخاوف يعني الأساسية التي ممكن تتعرض لها كثير من النساء للأسف، وممكن تحجم عن الإقدام على مثلا مكافحة الفساد، وبالتالي يعني تقول إذا كانت الدولة ما قدرتش عليهم فكيف نحن مثلا نقدر. لكن نحن كما ذكرت لك في الأول نقول إنه بصورة إيجابية ننظر إلى المسألة، إنه وجود النساء مهم، تعزيز أدوار النساء أيضا مهم لإعطائهم الثقة، منحهم الحقوق الكاملة ومنحهم الحماية في المطالبة، لأن هذه حقوق هي للجميع. ومنظومة الفساد هم أخطر منهم سيكافحوا الفساد، وبالتالي يجب أن يكون هناك بناء قدرات غير عادي لهؤلاء القيادات النسائية لتتمكن من مكافحة الفساد وتعزيز أدوار فعلا الحكومة يعني بالشراكة مع الحكومة لأجل الوصول إلى مجتمع آمن. وما نقولش نحن إنهاء الفساد، ولكن الحد من انتشار الفساد في ظل فترة الحرب واقتصاد الحرب للأسف الشديد.
1: طيب دكتورة، لو نجي لدور المنظمات الدولية، كيف تساهم المنظمات الدولية والشراكة في دعم ومساندة مجموعة العمل النسائية لتحقيق أهدافها في ظل الظروف الراهنة التي تمر فيها البلاد طبعا كما تري؟
0: هو دور المنظمات الدولية في هذه الجزئية هو دور الدعم الفني والاستشاري، تقديم الخبراء لتطوير أدلة العمل والاستراتيجيات الوطنية. في هناك كان الطرح أيضا من الـ UNDP أنه في دليل عدوه عن مكافحة الفساد وعن المجموعات النسائية طبعا الإقليمية. للأسف الشديد اليمن لم تكن فيها، ونحن كلجنة وطنية للمرأة فعلا طرحنا أنه لماذا استثنيت اليمن ولماذا استثنيت القيادات النسائية من التدريب الذي كان يجب يعني أن توفره هذه المنظمة، وبالتالي تمكين النساء. وبالفعل هم وعدوا بأنه يعني في القادم ستحصلون على الدليل، سيكون في تدريب أيضا للنساء القياديات لتمكينهم من العمل، ودورهم هو استشاري في بناء القدرات، توفير الإمكانيات، التمويل طبعا، تمويل الورش التدريبية والدراسات الميدانية الخاصة بالشفافية والتعافي، والدعم يعني من خلال المنصات، نقل التجارب الناجحة للدول الأخرى. كما ذكرت لك أنه يعني في شبكة إقليمية متواجدة، وفعلا نقولهم بادئين في العمل والتدريب، وبالتالي الاستفادة منهم في الإطار المحلي والجانب المحلي.
1: فعلا نتمنى هذا كل ما ذكرتيه دكتورة. ويعني نقدر نقول ختاما في كل هذا، ما هي رسالتك للنساء اليمنيات والمنظمات النسوية أيضا لتوحيد الجهود والمساهمة الفاعلة في مرحلة التعافي وبناء السلام؟
0: رسالتنا أننا نكمل المسيرة ونكمل الطريق لجميع النساء والمنظمات النسوية، فأن نقتنع بأننا مكافحة الفساد هو في الأساس لأجل هذا المجتمع ولأجل هذا الوطن، وأنه مدخلنا الرئيسي للحصول على كافة حقوقنا والمشاركة في صناعة القرار. ندعو الجميع أيضا لتوحيد الرؤى والعمل التكاملي لأجل توحيد أصواتنا معا لمكافحة الفساد والتمسك بالعدالة والقانون وأيضا بناء السلام
1: إن شاء الله،
0: وبالتالي نكافح الفساد معا بإذن الله. إن شاء الله
1: إن شاء الله بإذن الله عز وجل. طبعا نحن سعيدين بك دكتورة روز جعفر الخامري، طبعا مدير عام الشؤون القانونية في اللجنة الوطنية للمرأة، وسعيدين بمداخلتك معنا عبر الهاتف. نوجه لك ألف شكر.
0: شكرا لكم، شكرا لكم، شكرا.
1: تحياتنا،
0: إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.

0: وبكذا نكون رجعنا معكم مستمعينا ومتابعينا وحبايبنا في كل مكان علشان نستقبل الفترة المفتوحة معنا ونستقبل الاتصالات. ولكن قبل ما نبدأ باستقبال الاتصالات خلونا نحاول نوضح أو نستبين بعض المواضيع والمفاهيم اللي أنا بالنسبة لي حقيقة أشوفها هي متواجدة على أرض الواقع يا مواهب، وهي بأنه وجود النساء يعتبر مهم. البعض بيقول بأنه المرأة نصف المجتمع، ولكن أنا دائما بقول بأن المرأة هي المجتمع بأكمله. يعني احنا فقط مش مجرد حكايات او ان احنا بيقولوا انكم انتم نساء وبتدعموا النساء مثلكم، لا اطلاقا. فعلا وجود المرأة بيعتبر وجود مهم وفاعل ايضا، سواء كان على ارض الواقع او حتى في البيوت وفي جميع الاماكن.
1: طبعا يا دينا كمان كما نقول انه اثبتت العديد من المبادرات التي موجودة الان محلية ومؤسسية ان وجود قيادات نسائية دارت هذه المنظمات والمبادرات، وكانت طبعا قيادات نسائية جديرة ورفعت من مستوى الشفافية وقللت من نسبة إهدار المال العام. وطبعا المرأة كما قلت هي كل المجتمع، طبعا مع اعتراض الرجال لهذه المقولة، لكن نحن بنقول إنه ما دام مرأة مسكت منظمة أو مبادرة أكيد بيكون هناك ترتيب وتنسيق أكثر، صح؟
0: أتفق معك يا مواهب. وعاصم طبعا عاصم يعني شوف انه احس انه كذا وكذا، يعني ما انه هنا يعتبر الوحيد اللي من الشيء الاخر، معلش
1: يعني ما بنخرجش من باب الاستديو اليوم بعد عاصم شكلنا، ها
0: معلش يا عاصم. ولكن دي الحقيقه اذا ناخذ هذا الاتصال مواهب
1: ونقول الو يا مساء الخير.
2: مساء الخير.
1: مساء النور والسعاده، من معانا؟
2: كيف حالكم؟
1: الحمد لله.
2: كيف حالك مواهب؟ ومن
1: ودينا؟
2: دينا كيفك يا دينا؟
0: الحمد لله.
2: محمد
0: محمد يسعد قلبك. اي والله يحفظك.
2: اتابع اخبارك. اتابعها.
0: الله يحفظك يا عم محمد.
1: الحمد لله تمام. نحن سعداء بسمع صوتك.
2: عاصم وتحيه لضيفكم.
1: شكرا.
2: اللي تمتني بهم علاقات قديمه وجديده وتعمقت مؤخرا وهم عائله مثقفه ما شاء الله رجالا ونساء. الخامري.
1: نعم تمام.
2: الموضوع ايضا جميل. وصراحه انا من انصار المراه لا اقولها بفخر.
0: يا سلام.
2: وحدث تجربة أقول لكم تجربة.
0: تفضل.
2: تكلمت عن حقيقة وأنا أجل على تجربة معينة. هي تكلمت عن المرأة كيف تواجه الفساد وكيف أنها تعرض للأمور كثيرة. طبعا من تجربتي في أحد المراكز المركزية وزارات أنه كان النساء أكثر من الرجال موظفات، وكان النساء لا يدخلن في الفساد خوفا من أمور كثيرة ولا يغرب بين الفساد ويحارب بينه. ومن تجربتي أنه كان من أحد في الوزارات عندنا، كانت الوزارة تشرف على كل الوزارات الأخرى بالجانب الإداري. فكانت عندي كان عندنا مجراء الرقابة والتفتيش في المرفق. أولا بدأنا بالدائرة المالية، كانوا رجال تعبوا هناك، رغم أنه كان قبل عام 90 إلى 90 شديد الرقابة، ما فيش فساد ولا فيه سرقة. بعدين لكن مع ذلك كانوا في رجال وحولناهم مديرة مالية امرأة.
1: أيوة.
2: تقاعدت في يمكن في 92 أو 93 تقاعدت واحدة يسمى قانية الله يذكرها بخير، ما تعيش. أو بعدين في عندنا الرقابة والتفتيش كانوا يتعاقبوا عليها رجال. أخيرا خريت في وفتاة توظفت على يدي الحفظها عايشة الآن، وهي بيني بينها سنة في العمر، توظفت على يدي وعلمتها الشغل، وكانت كنت أفتخر بها، كانت ذكية. اقترحت أن تكون مديرة الرقابة والتفتيش في الوزارة. طبعا عارضوا للناس المستفيدين، عارضوا الناس وخاصة بعد عام 90 عارضوا يشتوا رجال.
1: أيوة.
2: لأن تعرفي لما ينزلوا من المناطق تشوا يعني يكتفي على قوة صاحب الطالب بحق بن هادي. كان واحد عاقل يصوي حق ضايع ويقول اشتي حقه، حق بن هادي يسموه. فعرفت قلت تقريبا تكون هي مجلس الرقابة والتفتيش. اشتغلت فترة في الرقابة والتفتيش حدت هذه المشاكل، وكانت تحارب حتى المطفين اللي عندها اللي ينزلوا مرافق ويأخذوا كميشن على قوة صاحب بن هادي. فتكالبوا عليها في البداية، وقفت معها إلى حد أنا تعبت صراحة الدكتورة، لحدنا اتهموني أنا وهي لما وقفت معها وقف رجولي واعتبرها أختي، انه تهمني بحاجات ما تسميها غير اخلاقيه. انه تقعد معها مثلها شخصيه، مش هي كانت واثقه انه سوى توافق نفسي، وكنا متعارفنا حتى نسكت افهم على مستوى العائلات، عائلات وعائلات تعرفنا عشان نسكت افواه الحقراء هذا. تمام. لكن مع ذلك تكلموا عليها، هذا تجربة بعدكم، وحولوها فتره معقله من عملها الى عمل اخر، يعني شبه تقولي شبه عمل وهمي. ناضلنا مجددا وعادت الى عملها. كان وقف معي الله يعطيه الخير، كان مدير الخدمة حينها يحيى الشعيبي، عايش في المنقنوب، بعدين وقف معي وعادها إلى الرقابة والتفتيش في المكتب. اشتغلت فترة في المكتب برضه حاولوا تعبر عليها من جديد، جاءوا بدلها واحد من الله أنه جاء وزير ونائب وزير في عدن جيدين، وهي بالمكتب في فرع عدن.
1: أيوه.
2: اتصلت بهم وانا قد متوقف على الحال متوقف في البيت. قالوا كيف؟ قلت لهم قد صح. قال واحد اثنين ثلاثة هذا الحقيقة. واحد من اللي يعينه بدلها يعرفه النايب نايب الوزير يعني من اصحابه. قال لي مليح انك وضحت لي وانا خدعني هذا خليه في المكتب يجيبها الوزارة عندي وبعينها مدير رقابة في المكتب الوزارة. قلت عليه بالفعل راح ذهبت وعينت مدير عام الرقابة في الوزارة واسست عملها ونظمت كثير من الامور رغم انها قبل شهر مدت في مستشفى كذا وخرجت الله فيها لكن اسست عملها حتى انا كانت تتقاعد معي قبل خلوها تشتغل الان. لكن المرأة دائما بطبيعتها وهذا المثال النموذج فقط عرفت كثير من الفتيات يشتغلين صراحة المرأة من قبل الفساد بعيدة عن بعد صحيح كل أهمية لكن قليلة قليلة صار عليها اللي ممكن تأثر نتيجة أغاربها أو ما أدري يعني. لكن البغل الحارب بين الفساد ورغم ما يتعرضون من إساءات شوف المرأة القوية أو يقول لك الأشجار ما ترمي بالحجارة
0: صحيح
2: ها فالمرأة القوية أنا عجبني المرأة القوية تعرضت للاتهام لكن اللي قوية قوية فتصمت كل ضعيفة رجل أو امرأة ما بيصمت
0: صحيح
2: فلهذا أنصح الفتيات كلهن أن تكون قوية ولا تخاف إنه والله هذه جريئة والله هذه لا الجريئة هذه والله تعجبنا إنها تقاوم أفضل من بعض الرجال ها وأختم حديثي بقول إن بيت شعر الشافعي لو الشافعي يقول لو النساء كما عرفنا لفضلنا النساء عن الرجال ولا ليست ولا الشمس اسم الشيب عيبا ولا التبكير في خلال الهلالي
0: صحيح
2: المرأة القوية قوية وأنا أشجع المرأة وكان عندنا موظفات كان ثلاثين الأولاد لا زالوا بقايا منهم يشتغل الآن رغم المحاربات لكن أثبتا جدارتهم مهن من يوكيل الآن في العمل ومنطقة المنطقة في مرافق كثيرة لهذا والآن مديرتين معنا في الدولة لهذا أرجو أن يكون نظرتنا لا يقول لك اذهب واجزل الشر وراءك ولا نهم الحكايات والتهم وفت الخمر صراحة وضحت كثير من الأمور ولي علاقات صراحة نماذج وهي إلى نموذج هي أيضا وأشكركم على كلامك
0: يسعد قلبك يا عم محمد وحقيقة يعني ربما ما نلاقيش الجميع ممكن يكون منصف للمرأة بالطريقة اللي دائما العم محمد بينصفها ويتكلم عنها وعاصم بيشير إلى أنه هناك اتصال آخر
1: نقول ألو مساء الخير
3: ألو مساء الخير
1: يا حية ومرحبا أستاذة منى كيف حالك
3: الله يسلم حالك يسعد مساك دينا ويسعد مساك مساء الخير للجميع
1: ناصر
3: والمتواجدين في طاقم العمل
1: اليوم عاصم معنا
3: عاصم وتحياتي له كمان احنا تعودنا مسينا عاصم يعطيك
0: ايوه
3: يعطي العافية وتحية له
1: الله يحييك ان شاء الله تفضلي استاذة منى
3: اتمنى سمعت الدكتورة ويعني هي ألقت أو أعطت كثير من النقاط اللي وضحت لنا يعني مش إلا للنساء لكن لكل المجتمع لأن إحنا جزء زي ما قلتوا النقاط هذه مهمة جدا وأتمنى يعني من المؤسسات وال يعني المسؤولين أو الجهات المعنية أن فعلا تعطي هذه أو هذه النقاط اللي حطتها جدا الاهتمام لأنه فعلا يا دينا ومواهب المرأة لازم تكون صاحبة قرار لازم تكون في أماكن مؤثرة الآن مع تطورات الحياة والتكنولوجيا ووجود المرأة في أماكن عمل كثيرة لابد أن يكون لها ثقل لابد أن يكون لها مكانة حتى تستطيع أن تتعامل بشفافية مع كل اللي إحنا بنعانيها كنساء يعني مثلا المرأة هذه لما بتكون مثلا بنيابة أو بعمل أمني أو بعمل أي كان تقدر هي بشفافية أكثر تقدر بعمل أريحية عكس ما يكون في رجل عرفتي كيف
0: أيوة.
3: في أماكن المرأة لو هي وجدت حتى قراراتها حتى القوانين اللي تستن لما أنت كمرأة مش لأنك أنت بتتعاطفي مع أحد المرأة لا نابع من من من من من تجربة نابع من أشياء زي ما الرجل مع الرجل يفهم أشياء ويكون في شفافية في إعطاء أي مخرجات لأي موضوع بعمل بأي مكان هكذا بيكون إلى جانب النقطة المهمة هي الأسرة يا جماعة هي الأسرة نحن بنقول أي كلام عن المرأة عن أي قرارات منظمات مؤسسات عمل المرأة ثقل المرأة ما بينجح هذا الشيء إلا إذا كان في يعني جدية وأساس صحيح في الأسرة في العمل على أنك أنت تعطي لبنتك الأريحية في التعامل تعطيها الشخصية القوية حتى تخرج تواجه المجتمع تكون تنظر لها في أي مشكلة كإنسان مش لأنها بنت أنت بتعاقبها وتعاملها كمجرم هي قد تكون ضحية يا دينا ومواهب
0: أيوة صحيح
3: فهذا هو اللي بيخل اللي بيخلي المجتمع ينظر له هذه النظرة، وبيخلي المؤسسات والشركات والأشغال والأعمال نفس الشيء بتكون فيها مشاكل وفيها أشياء ما بتكونش تتناسب مع هذا المرأة، وخلاص يعني ما بتروحش للعمل، ما بتروحش للجامعة، ما بتروح نتيجة النظرة الدونية والأساس من الأسرة. ولو أنت كأب وأم بدأتوا بهذا الخطوة المجتمع نفس الشيء، لا تخافوا، لا تنبذوا البنت أو لا تحصروا أن الموضوع تحصروها أنه خلاص بيعيبها أو لا، اخرجوا بالموضوع، عالقوه، اخرجوه الى المجتمع، خلوه ان احنا نقدر نعمل قوانين جديده ونخرج بمخرجات افضل حتى تعمل توازن بين المراه والرجل، ويكون دائما النجاح، لان هذه المشكلات يد هنا مواهب ما بنغطيهاش ايش بنغطيها بمنخل، يعني كل شيء واضح. ليش نحاول دائما كمجتمع، يعني كمجتمع خرج الان للعالم والتكنولوجيا ومش عارف ايش، ما زلنا في قوقعه العيب والعادات والتقاليد. لا يا ناس، لازم يكون في قانون، في دين، علشان يقوم سلوكنا سواء كنا نساء او رجال حتى يحصل التوازن
0: ان شاء الله. نعم فعلا اتفق معك يا استاذه منى، شكرا لك ان شاء الله. وفعلا احنا بنعرف انه المساله هي مساله فهم، هي مواهب وافكار اكثر من ما هي اساسا ماشيه على القولبه اللي احنا تعودنا عليها، على افكار المجتمع كيف ممكن تنظر للمراه، وكيف ان اساسا وضعت المراه فقط وكانك انت متواجده في بيتك، وصعب تكوني متواجده خارج البيت وخارج هذا المكان والعائله.
1: طبعا لازم يكون هناك حماية للمرأة كما قالت دكتورة روز وكما قالت الأستاذة منى، من الابتزاز الإلكتروني، من أي ما يشوه سمعتها في المجتمع، بحيث أن المرأة لها قيمتها ولها وزنها، وأيضا هي كمان تستطيع أن تحارب الفساد بأدوارها اللي بتقومها بها في المجتمع. دينا وصلنا لختام برنامجنا اليوم من بعد الخبر، نتمنى أنه يكون موضوعنا نال إعجابكم، وإن شاء الله نلقاكم غدا في نفس الموعد، وكونوا على
0: الوقت والتوقيت والأوقات المناسبة معنا. وعلقت معنا هذه الكلمة مواهب، وأكيد إحنا بنودعهم حاليا على أمل اللقاء بهم مرة أخرى مستمعينا ومتابعينا. إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.

0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد. 899-959.

Take it to take it.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام لموجز الأخبار من راديو عدن الغد، ونبدأه محليا. بحث لقاء جمع قيادات مالية وإدارية في العاصمة عدن تعزيز آليات تحصيل الإيرادات المحلية وتطوير إجراءات العمل بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المالي وتحسين مستوى التنسيق بين الجهات. كما ناقشت اللجنة التحضيرية للمجلس التنسيقي الأعلى للقوى والمكونات الحضرمية خلال اجتماعها في مدينة المكلا برئاسة المحافظ استكمال التحضيرات للمؤتمر، وإلى جانب تعزيز الإجراءات الأمنية لحماية المحافظة. عربياً وعالمياً، نفذت طائرة إنذار مبكر تابعة لحلف شمال الأطلسي طلعات جوية فوق استونيا وخليج ريغا في بحر البلطيق في إطار أنشطة الحلف بالمنطقة. وأعلنت السلطات التركية توقيف 50 شخصاً بينهم مسؤولون حكوميون خلال عمليات أمنية في 12 محافظة للاشتباه بتورطهم في تسريب معلومات سرية إلى جماعات إجرامية. اقتصادياً، ضبطت الجمارك المصرية في مطار القاهرة محاولة تهريب 93 عبوة من أدوية علاج الأورام السرطانية تتجاوز قيمتها 5 ملايين جنيه قبل إحالتها للإجراءات القانونية. ورفعت السعودية عدد مراكزها اللوجستية في الموانئ إلى 34 مركزاً باستثمارات تتجاوز 14 مليار ريال ضمن خطط تعزيز التجارة والخدمات المرتبطة بسلاسل الإمداد. رياضياً، بحثت السلطة المحلية في مديرية البريقة بالعاصمة عدن مع إدارة نادي الشعلة احتياجات النادي وخطط تطوير منشآته الرياضية مؤكدة دعمها للحركة الشبابية والرياضية. وأسفرت قرعة الدور التمهيدي الثالث لدوري أبطال أوروبا عن مواجهات قوية ضمن سباق التأهل للبطولة. إلى هنا وانتهى موجز الأخبار. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني عدن الغد. تقبلوا تحياتي، هذا أنا دينا المدني، دمتم في أمان الله.

وفي خميس يشبه الفرح وتفاصيل تحكى بصوت الأغاني. نلتقي بكم ونرسل إحساس ونشارك الأماني والتهاني، ونقول لكل قلب لك هنا مساحة من الجمال ننسجها من أصواتكم ومن إهداءاتكم. معي أنا هبة علي في برنامج هدية خميس، كل خميس من الساعة 14:00، فكونوا معنا لأن الفرحة معكم أحلى في برنامج هدية خميس.

0: من قلب عدن، حيث يلتقي الموج بالحكاية.
1: برنامجكم على طاولة النقاش، قضايا ساخنة،
0: تحليل عميق،
1: وضيف يضع النقاط على الحروف.
0: من السبت إلى الثلاثاء في الساعة الرابعة عصرا،
1: أنتم أبطاله وصوتكم يصنع الفرق.
0: شاركونا آراءكم بالتواصل عبر أرقامنا
1: 7819-21-21
0: أو اتصلوا بنا عبر الرقم
1: 02-338-7913.
0: بعد الخبر على راديو عدن الغد
1: 899-959.

0: في بداية الربيع يكون الهواء عليل والجو بديع،
1: وفي فصل الصيف حرارة الجو تلهب الحياة يا لطيف،
0: والخريف تسوده مشاعر مختلطة دون أي تصنيف.
1: أما الشتاء فهدوء وسكون في الأجواء،
0: فصول تتبدل،
1: أوقات تتحول،
0: وأنماط الحياة تتعدل،
1: ويبقى الصباح في كل حين له إطلالة خاصة عند كثير من المتابعين.
0: تتغير الفصول
1: ويبقى وقتكم معنا هو الجميل.
0: نجمع لكم الرحيق في كل صباح،
1: نطلعكم على ما يهمكم ويعلمكم بجديد يومكم.
0: بتغير الأوقات نجدد موعدنا معكم
1: من السبت إلى الخميس
0: في موعد جديد
1: من كل صباح.
0: عدن هذا الصباح.
2: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
3: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب. الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد. 899-959.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء. الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد صوت كل الناس.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.

0: خليك معنا واستمع إلى تردد 899 و959. عدن الغد، صوت كل الناس.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
2: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899 959.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80477.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الصيفي الثالث من العام الجامعي 2025 و2026 في عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالميا في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية، التمويل والمصارف الإسلامية. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة، وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبه. تعلم أينما كنت. للتسجيل والاستفسار 02-25-29-66 782-79-1333 جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. تعلن مؤسسة الغانم لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن فتح باب الحجز في معرض عدن الثالث للطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والإلكترونيات الذي سيقام في الصالة المغلقة بملعب 22 مايو. الراعي الرسمي شركة المقبل للطاقة المتجددة المحدودة. للحجز والاستفسار يرجى التواصل على الرقم 783001200.
0: عبر أثير إذاعتنا، عبر أثير إذاعتنا، خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
2: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
3: بل للاختيار الصحيح.
0: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
2: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
0: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
2: الهندسة والحاسبات،
0: العلوم الإدارية والإنسانية،
2: الدراسات العليا والبحث العلمي،
0: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
2: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
0: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
4: خطوتك الأذكى.
2: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
0: 02-368-633 أو 718-4-74.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
2: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة

0: إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
1: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
2: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: سمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80417.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الصيفي الثالث من العام الجامعي 2025 و2026 في عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالميا في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية، التمويل والمصارف الإسلامية. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة، وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبه. تعلم أينما كنت. للتسجيل والاستفسار 02-25-29-66 782-791-333 جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. تعلن مؤسسة الغانم لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن فتح باب الحجز في معرض عدن الثالث للطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والإلكترونيات الذي سيقام في الصالة المغلقة بملعب 22 مايو. الراعي الرسمي شركة المقبل للطاقة المتجددة المحدودة. للحجز والاستفسار يرجى التواصل على الرقم 783001200.
0: عبر أثير إذاعتنا،
2: عبر أثير إذاعتنا،
0: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
3: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
4: بل للاختيار الصحيح.
0: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
3: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
0: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
3: الهندسة والحاسبات،
0: العلوم الإدارية والإنسانية،
3: الدراسات العليا والبحث العلمي،
0: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
3: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
0: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
2: خطوتك الأذكى.
3: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
0: 02-368-633 أو 718-4-74.

0: للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيم. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
4: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الصيفي الثالث من العام الجامعي 2025 و2026 في عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالمياً في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية، التمويل والمصارف الإسلامية. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة، وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبه. تعلم أينما كنت. للتسجيل والاستفسار 02-25-296-782-791-3333. جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: عبر أثير إذاعتنا،
2: عبر أثير إذاعتنا،
1: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
3: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
4: بل للاختيار الصحيح.
1: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
3: الآن
4: الآن
3: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
1: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
3: الهندسة والحاسبات،
1: العلوم الإدارية والإنسانية،
3: الدراسات العليا والبحث العلمي،
1: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
3: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
1: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
2: خطوتك الأذكى.
3: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
1: 02-368-633 أو 718-4-74.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
1: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة.

0: الزمن القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
2: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.
2: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
3: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
2: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
4: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959

0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.
1: أعزائنا مستمعي راديو عدن الغد الكرام في كل مكان، انتهى بثنا لهذا.

0: 8 9 9 9 5 9.
1: أعزائنا مستمعي راديو عطن الغد الكرام في كل مكان، انتهى بثنا لهذا اليوم، تصبحون على خير.